0: Allahu Akbar. Qur'an fermi. Hakawtiyan Allahu Akbar bonye ji cuma. Xwa fermi wazarul bay'. Atil lawka ta ta khatib salaw adato. Hajte bikri bifroshi mu haram. Tamata bikri haram, kulaka bikri haram. قماش بكري حرامه خانو بفروشي حرامه هر پاره يك لو بين بكرين وفروشن دسكوي حرام هيج محاضريك هيج وتارك هيج خطبه يگني له دنيا اوابي ام جاك هاتي بو ناوتار كتابي فقه افرمي اگر قصب كي لگ رفيق كتا حرام اگر دسكي بتسبيحك اوالي يبكي للروختي نيجي جمعه حرامه حتى كتابي فقه فرمي اقرب لي سبحان الله والحمد لله ولا افرم حرامه ابي يقبل اما فضيلتي روجي جمعيه بره زكالم اما اتشين بو تاري اوا روجاني جمعه ابي حموش التربكين بوي جمعه ما لك يزنجي حموش التربكين بوي جمعه ما ترق نبي انجا الروك ما مستابر زكان ما مستاي وتار بيجي عزيزم و تارکت ابی امس اشتی تیابی هر و تارک امس اشتی تیانبه او خو محاسبه دکا یکم و تارکت ابی تعلیم به تعلیم یعنی چی یعنی خلق فیری اشتی کی خوایب کی کاتک ارواتو بل امر فیری او بو یکم تعلیم دوهم قران فرمی تربیه تربیه یعنی چی یعنی پی گیاندن پرورده کردن او خلقی که یه با بردمت ابی پرورده ای بکی سه هم ابی توعیه ای بکی او خلقه هوشیاری بکی ابی بزانی که که وزعی بازار چیه وزعی حکومت چیه وزعی خلق چیه خلق برو کیه اروا چه ظلمه که یه ابی هم خلقه هوشدار بکی ایسا لمزگو تا تنابه باسی نویش و راجو که اگر باسی دنیا بکی اوهو اوسا چیه و باسا و اینکاری هم نیزان شرطی اما قشر عفر بی ابي خلق اقدار بكي خلق شيء ها تربيته وهوشياري ووعي عندنا وابو علماني يعني ابي علماني كان خلقيه ما توعيه كان بويا وزعمان اوا تواو زمان مصيبه رز بزانه وتاره كانت امس اشتي انتيايه اگر امس اشتي انتيايه او تاركت خوا قبول يكا اگر تيا نبي خوا قبول يناك لو انا ما مصايق بفرسي بل بلغت شيء لسلامه کاکی جان بلغم ام آیته یک خوای گور له سوره جمعه فرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکمه وان كانوا من قبل لفی ضلال مبین ارکی پیغمبر سشت یکم فیر کردنی خلق دوهم پرورده کردنی خلق سهم هوشیار کردنوی خلق و خطیبکان جگری پیغمبرن ابی اوانج او وظیفه ببینن او وظیفه نبینن کاریان خطره کون ناو خطریاتو او رگی پیغمبر یان گرتو نا بلام ابی او ما مستا خطیبه ابی امشتانی جبجه کردوی اگر امشتانی جبجه نکردوی کاری کی خطره حتى لحد اما بلقي ايه بلقي حديثي شم پیغمبر اخوا فرمى صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم فرمى وتشيكم الله خلقان يغن بتماي بهشت لقل پیغمبر ابچن بو بهشت كچي دراوسكان يعني هيج نزان قسان بو ناكن ناكو نقصو باقسان بو بكن في علم يمكن طبعا بربر زكام للقران كات كلمه فقهات يعني ورد بونوا يعني هوشياري يعني عقل كدنوا يعني ابي عقلي او خلق كيتو بو دنيا ببينتي في غمر فرمي صلى الله عليه وسلم او خلق انا كوانا كان خل جدواي بخلق كيتري جي فرمي فرمي وما بال اقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون منهم ولا يتعظون بهم فرمی و چی کم الله خلقانه گه دراوسیان هی علمی پی نات لیو فیر علم کبند فقهی پی نات لیو فیر ببند وعز و آموزگاری پی نات لیو فیر بند او چی آنم خلق چی لی قوم او اما پیغمبر فرمی کوابو تاری جمعه بر زکان یکم به تعلیمی تیابه او نیل فقه فرمی هر وتارێکی جمعه ئایەتێکی تیانە بێ ئەوە بەتاڵە چخو وتارەکە ئەوە نوێژەکەیان بەتاڵە و خەڵکە ئەبێ ئایەتێکی تیا بێ بەڕێزەکانم داواکارم لەو مامۆستا بەڕێزانەی کە وتار خوێن ئەم سێشتە لە وتارەکانیان هەبێ بەڵام ئەگەر ئەیانەوێ ئەم سێشتە لە وتارەکەیان هەبێ ئەبێ ئەم دوانزە خاڵە جێبەجێ بکەن چوار خاڵ پێشی وتار چوار خاڵ لە کاتی وتارە چوار خاڵ لە دوای وتارەکە ئەبێ ئەم دوانزە خاڵە جێبەجێ بکەن و ئیلا نە تەعلیمە بێ نە تەربیە ئەبێ و نە تەوعیەشە بێ یەکەم لەو چوارەی کەوە پێش وتارە بێ بیبێ مامۆستا بێ نەخشەی هەبێ نەخشە سە نوێژی جمعە و نوێژەکان زۆر گرنگنیا هۆدەیەک کامیان جوابم بنەوە نوێژەکەم بابۆ بەهەشت دەی تۆ ئەگەر بتەوێ هۆدە بکەیتەوە نەخشەی بۆ کێشی یا بۆی ناکێشی بەبێ نەخشە یەکەم قوڵەنگەی لێ نادەین ئەی چۆن تۆ وتاری جمعەتەوێ بیدەی بەم خەڵکە و نەخشەت نەبێ گەر نەخشەت نەبێ ئیشە ناڕوا تەبعەن بەڕێزەکانم حج وتارێک وەکو نوێژی جمعە نیە ئەم خەڵکە خۆی ئەشۆرێ عەتر لە خۆیەدا جلوبەرگێکی جوان لە بەرەکە یێد لە مزگەوتە بە ئەدەب ڕوو بە قیبلە دائنیژێ ئەڵێ جەنابی مامۆسا وا هاتم بۆ خزمەتە چیە فەرمی ئەم مامۆساچە خۆی هیچ حازر نەکردوو ئەی باشە خوا پێ ئەفەرمێ چی خوا پێ ئەفەرمێ من دەعمم کردی دەعم بۆچی قەبوڵت نەکرد ئەو ئەرکەی پێغەمبەرم خستە ئەستۆی تۆ بۆ نەتکرد کەوابوو یەکەم نەخشە زەرورە ئینسان نەخشەی نەبێ بەڕێزەکانم هیچ کارێکی ناڕوا هەرچی هەیە خانوو بکەی بتەوێ بخوێنی بتەوێ پێشکەوی بتەوی پارە پیا بکەی بتەوێ پێشکە مەقام و مەقامی دنیایی دەبێ ئیلا بێ نەخشە دەبێ نەخشە دەبێ فریا ناکەوی خاڵی دووهەم داواکارم مامۆستا بەڕێزەکان ئیستیشارە بکەن مشاوەرە یانی چی لە خەڵک بەپەرسن ئەرێ باسی چیتان بۆ بکەین چی محتاجی چین چیتان بۆ باس بکەم یانی مشاوەرە بکەن لەگەڵ خەڵکە من باسی چی بۆ بکەم پیاوێک هەیە زۆر ژیرە مەمومی تۆیە ئەسحابی قەڵەمە قەڵەم بەدەستە عەقڵی هەیە عیلمی هەیە مشاوەرەی پێ بکە چی باس بکەم کاکە چی زەرورە لەم گەڕەکا بیکەم بەو خەڵکە بڵە پیاوی عاقڵی وهایە نەخوێنەواریشە زۆر ژیرە مشاوەرەی پێ بکە بزانە محتاجی چین چی بۆ باس بکەین گۆڕانکاری چۆن بکەین چ نەخۆشیەک بڵاوبووەتەوە لە گەڕەکە نوقتەی سێهەم داواکارم لە مامۆسای خەتیب وتارەکەی دائمەن کات کە ئامادەیەکە جەماعی بێ یانی مەسەل مامۆسایەک ئێوێ باسی کێشەکان بکە کێشەی بینی ژن و مێردێک کێشەی خەڵک بازەکە کە چۆن خەڵکی نیزاعیان هەیە و حەلکا باپرسکا بە محامیەک باپرسکا بە مامۆسایەکی کۆن باپرسکا بە پیاوێکی ژیر باپرسکا بە پیاوێکی کۆمەڵایەتی چۆن ئەم وتارە دابەزێنێ و تەئسیرکا لە ڕۆحی خەڵکی چوارەم واجبە ئەو مامۆستا وەسائیلی گەیاندنی وتارەکە ئامادە بکا یعنی مامۆستا داوای لێ ئەکەم لەبەر وتار نەخوێنێتەوە کورتەی وتارەکەی نووسرابێتەوە یا هەمووی نووسرابێتەوە بیخوێنێتەوە یا کورتەی وتارەکەی نووسرابێتەوە ئەگەر نەنووسرابێتەوە بێکەڵکە ئەگەر نەنووسرابێتەوە لەی تێگەچێ ئەگەر نەنووسرابێتەوە بە هەدەف ناگا چونکە هەموو مامۆستایەکی خەتیب ئەبێ پرسیار لە خۆی بکارێتەوە هەدەفت چیە ئەرێ پەیامت چییە ئەیا ئەتەوێت چی بەم خەڵکە بڵێ لە بەردەمتایە نوقتەی دووهەم کە بریتێ لە ناو خوتوەکەیە ئەویش وتمان چوار خاڵیەوێ داواکارم مامۆسای خەتیب کاتێک کە وتارە خوێنێتەوە بڵێ ئەمڕۆ باسیەوە کەین عینوانی خوتوەکە باس بکە عینوانی خوتوەکە ناوی وتارەکە باس بکە وای ئەو خەڵکە لە بیری نەچێتەوەی تر دووهەم داواکارم لێی وتارەکەی خاڵبەندی بکە بڵێ وتارەکەمان ئەمڕۆ بریتێ لە چوار خاڵ یەک دوو سێ چوار ئەو خەڵکەتی لە بیری ناچێتەوە کە ئەچێتەوە بۆ ماڵ ئەزانە شتێکی بردوێتەوە لەگەڵ خۆیە بەڵام پیاوی وا هەیە سەعاتێک دانیشێ لە وتاری جمعە کاتێک کە ئەڕواتەوە هیچی پێ نییە فەقیرێت نابێ سێهەم داواکارم مامۆسای خەتیب هەموو ڕۆژێکی جمعە واجبێک با بەسەر ئەو خەڵکە ئەو ڕۆژە مەسەلەن تۆ باسی لە دایکبوونی پێغەمبەرەکەی واجبی کە لەسەر ئەو خەڵکە بڵێ بێ یەکی سەد سەڵاوات لەسەر پێغەمبەر بێ هەر مەوزوعێک باس کرد لەو بابەتە واجبێک بە بەسەر ئەو خەڵکە ایتر او خلکه او روژه که ارواته و ازانه ارکه ها بسرشانی و ابراجی به جیب که نقطه چوارم داوال لیکه ما مسای خطیب باو تارکه دوازیح به شتیگ ملک خلکی لیتی نگا شتیگ ملک خلکی حالی نیه لی شتیگ ملک رون بیر رون بر رونی او خلکه لیتی بگا ام عصره بتایبد عصری سرعته عصری پله یعنی کابرا نتوانه ساعتک داب نیشه باو تاری جمعه يعني تو نيم ساعات دعاء بكي ناكريما نيم ساعات بدعاء نيم ساعات بشتيترو نيم ساعات بمقدمه وتشارك يا وقت نا با عذاب الرسول بابتك بابتك باسك چونك ام خلقتن هات واناي 20 دقه يعني يجي بقدر دواي 20 دقيقه هم تسي ساعتك يا اي تو نبو هم تسي ساعتك يا كاتك تو گشتي تسر اخير او اصلا برخيل ياو اي نابي وايلي بكي داواکارم دوای خطوکه ماموستام چوارشتب که یکم داواکارم لی ماموستا قبولی نقد و رخنه خلق که اگر یکی گوتی ماموستا بخواه اتارکه دریجه بلا بسر چاو بلا ماموستا خوزگای او موضوعات آوا باز نکرده بلا بسر چاو یا بی با لحودکه تا دای بناو بتی بگنه گهن او غلط بی حالی که کوابو ماموستا بی قبولی رخنه بکه دو هم ما مستای برایش بزن آیا تو امتحان خوند تو هیچ تأثیری کی بولم گرکا لگرکی مزگو تکتها کو امتحان خوند تو هیچ تأثیری کی ابو اگر تأثیری نیب زن سبب کتیه بی دوزاره نخوشه کب دوزاره خود شارکا وی ام خالکا او امتحان ک جناب دیدی ک آواز یک لج یک پیغام مرابوی ابی تأثیر لروح خالکی بکه سهم جار جارك لنا وتاركان تابلاها حفت فلان حفته باسي او مان كرد زان لبير يعني جار جاري تسكيري خلقي بك ها فلان وقت چونك اگر بيتو بمشي و وتارب كويني تو او خلقا هم روحي لقلت وابي او خلقا فيري جدا بها كاتك ارواتوا تربيه كراوة تعليم كراوة توعيه كراوة چوارم رحمتي خوال لبي ما مستهي برز بزانا نتیجه و تارکان و چین ناو خلکا نتیجه بیر لوا مکا و بخوا عوام باش تعریف لکا عوام تعریف لکا تعریف لکاش دیگه عجایب نیه بزانه و تارکان مطابقی قرآن و حدیثن تواوا کارکت تقییم و نتیجه بلن نتیجه اگر وابو براستی خطبکان من عبادتکان من همو ابن مای خیر لکو تایی دا داواکارم ایمه شو ما مساختی بکانیش آگاین لم خالبه والله العظیم اگر بمانه بفرین با آسمانا ببی توفیقی خواه هیچوان پی نکری ابی روژانه داواب کن خواه توفیق من با بو اوی مثلا بتایبه ما مسای خطیب روژی جمعه بیانیکی که اچه با نویجی جماعت لخواه بفارتو بلخواه توفیقم بی امرو بتوانم کلامکی تو بو خلق بگینم خوای داوال لیکم توفیق کی وام بی امرو او خلقین لبردم ما دانی شنو اوان خویان آماده کدو داوال لیکم وام لیبکی ببم بدلیل یان بیان من بو بهشت اگر لخوا پارایتو برزکانم بلا تشبیه ولا تمثیل اس تو کس اگر خوشی شنو هات دایل درگاه درگاه بو کی تو وینا کی عیب بوینا کی ای خوای ارحم الراحمین چون بیل درگاه کی بود ناکاتو ای خوای ارحم الراحمین اکرم الاکرمین ای چون تو بیل درگاه درگاه بود ناکاتو درگاه کی بود ناکاتو خوال برنا و جوان کانی خوی رحمان پیب که عاقبت من بخیر که ایمان من سلامت که خلامی عفو بسر گناه من بینه خوال برنا و جوان کانی خود داوال لی اکم و لی دفارمو لبر اسم عظمی خود خواه ام تعطمان لي قبول قيم لقناه باوكو دايك من خوش بي اللهم آمين اللهم آمين يا الله
1: يا الله
0: يا رحمن
1: يا رحيم
0: يا رحيم
1: يا ملك
0: يا قدوس
1: يا سلام
0: يا مؤمن
1: يا
0: مهيمن
1: يا
0: عزيز
1: يا
0: جبار
1: يا
0: متكبر
1: يا
0: خالق
1: يا
0: بارئ
1: يا
0: مصور
1: يا
0: غفار
1: يا
0: قهار
1: يا
0: وهاب
1: يا
0: فتاح
1: يا
0: رزاق
1: يا
0: عليم
1: يا
0: قابض
1: يا
0: باسط
1: يا
0: خافض
1: يا
0: رافع
1: يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خايل برخاتم نو دنيا يخوت الرحمن فيك عاقبت بان خير ايمان بان سلامتك الله يعفو وسر قناه من ابيل لبرخاتیم نو دنیای خود لگناهی با کودای کمان خوش با لگناهی ما مستقام خوش با لگناهی دوست کامان خوش با لأهل خیر و خیرات خوش با خواهی لبرخاتی نو جوان کانی خود لگناهی همو امدی سمان خوش بی لبرخوایتی خود لده پاره مداول لیکن ولات من لفیتنه بپارزی خواهی ولات من درگای خیری لبکی تو لأرز و لأسمان و خواهی بلبلوتو با کلمی خود لده پاره مداول لیکن دین داری من للا شیرین کی گناه من للا قیزون کی لبر خواهیتی خداوال لیکم و لده پاره موا نسل اسلامتی من جینه نسل اسلامتی من برینه نسل اسلامتی زینوان کرو نجر بیاخی پیغمرا حشمان کرو صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلی و صحبی اجمعین.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم أنت القوي فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد.

الْمَيْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود

ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
0: بسم الله الرحمن الرحيم

هر کسیك بيانيان حوجار و ايواران حوجار بيخوينيت هر شتيك ببيت مايي خمو خفت پيداني لخمو خفتكاني دنيا و قيامت خواي گورا لسري لا دبات ابن سني روايتي كردوا.

0: من تحتي
1: ابن ماجه روايتي كردوا
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
1: إمامي ترمذي روايتي كردوا
0: بسم الله.

لأبو هريرة ودجرنوا كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورا نودونو ناوي هيا صد يقدانكم هركز جماردني چوتا بهشتوا.

0: هولندية لوركي هولندية مانغاكي هولندية اوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوي
1: هولندية حاجي هولندية ام شيري هولندية
2: ده دانيه كم بلي بي بما مالوا بي خوانا ما هولندية هولندية
3: ايه وش بيرتان بيت شيريكي سروشتي وخاوي شيري يورويا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: Reklam Kazancı ki berdewam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bodrus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali spedo spede fm Peywandib kan bam jmara 0-771-940-9999 0-750-423-1111 Reklam
1: هولندي أصلي هولندية لوركي هولندية مانغاكي هولندية أوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوي
2: هولندية حاجي هولندية أم شيري هولندية
3: إذا داني كان بالي بيبا ما مالوا بيخوانا ما هولندية هولندية
4: إيه وش بيرتان بيت Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت

0: ام مزگوتی که اس ام تی دانش توین اما تمثیلی کعبه الله شریفه کا ام همون روزی نه تو امچین لکعبه نیوش بین بهانی و نیوار و عصر و مغرب و عیشا نه تو امچین کعبه نیوش بین خوای گوره فرمویتی لهر جگه کاشتیک تان دروز کرنا و تان نام مزگوت وکو کعبه با تان حسابه کم یعنی تو اگر تیوی لکعبه نیوش بین هزه که پینج فرزه لکعبه نیوش بین برو الله دی همون روزه فرض کنید ل مزگوت آب. ایتر آمک مزگوت تمثیلی کعبه آگا. یعنی آوش تانی که حرام من ل مزگوتی کعبه الله شریف آبی کی لی رشه حرام میکه. سب حرام انسان بلش بیسی و برات مزگوتی حرمی مکی او. دی حرامیش ل رب بلش بیسی و چی تناو مزگوت او. آفرتیک ل حیز آبی حرام چی تناو کعبه او. دی حرامیش بی تناو مزگوت او. آفردیک زیسان به حرام بچه تناو کعبه او دی حرام شه به تناو مزگوت او که ابو ام مزگوت آن حکمی کعبه الله شریف یعنی دی تو او خواه مالی خوا ترک کی مالی خوا آودان نکی تو بلام چی بازار آودان کی تو همه بر رز کانه مقداریم فرموده بلو حضرت رسول الله فرمی صلی الله علیه و سلم من علامات الساعه أن يهجر المسلمون مساجدهم ويعمرون أسواقهم أفرمي هر زمانك هاد بسر أمت ما خلقي وازيا لمزقوت هنا تاك وترا أتونا مزقوت بلان بازار كان ينزر قرب الله فرمي أو بزان نشاني علامة قيامته يعني چي نشاني علامة قيامته يعني أو خلقته شي عذاب بيتر يعني او خلقته شي ناراحتي ابي بابا فيري منو تو چه با پیری کی من بقدر من دولمن بو هیچ کامی من استراحتم هي وسائل دنیا همش تکم هي بلام همو عمرم بقدر من یکی با پیرم نشیاون بخوشی با پیران من لخوشی دا بود چونکه اوان کوتری مزگود بون کوتری مزگود بلام ایما حزم الله مزجوني لبر أو أخواي جورة الدنيا اللي كدوين بعذاب. بلا وسائل لا شم أنظر باشا بلا وسائل عقل وروح من العذاب هاي. لا شم أن لإسراحة هاي بس روح من العذاب هاي الروح. سبرر ما الله وتسيد تلفزيون كا حتى بيعني دنقباسي كشتنا حتى بيعني دنقباسي خفتها لو أنا بابيري من اگر زلامی سلیمانی مرد بیت شود وای چهار من زنی ودی اسه امپر و پر دنیا که به مل من عزل مالی خوام ایزانم ابی خم خم کی بو کم امر را بر زکانم بو اوی دنیا من نبی به عذاب ابی اموشی مزگو زور کی پیغمبری خوا فرمی صلی الله علیه و سلم ما مستای بشریت نرای خوا طلبی خوا طلبی خوا حضرت محمد رسول الله افرمی مزگوت کان آودان کنوا نگو کو بازار کان آودان کنوا آخر براسی پیغمبری خوا افرمی علی الصلاة و السلام افرمی مبارکترین منطقه مبارکترین ناوچه بسر ارز و بلای خوا و بریتی ل مزگوت کان خرابترین موقع بلای خوا و بریتی ل بازار کان چکی بازار کان روزی 1000 سنی ناحقیت آخره ای مزگوت کان روزی 1000 سجده تیابره روزی 1000 رکوعی تیابره روزی 1000 آیت قرآنی تی آخرنده که وقوم جگانه جگای مبارکن اما که استکردو مان بعادت مزگو ترف کینو بازار آودان کینو او نشانه عذابی خواده با ملت چون با منطقه اگلم کردستانه 84 لاده تیابره یک مزگوتیان و جماعتی تیان او یک مزگوتیان بلا ملوانه اگر دوای رقص و سما کن حکم عذاب و یان دانه بلا یک لادیان ملائکی بو نناردو ملائکی بو نناردو راقص و سینما چی دنیا هینا و لیر پاره ان بو سر وکا بلا پاره نیا سر فکا بو کمنده مکن بو اما نشانه عذابه اما نشانه عذاب نیه تو منالکانی خود لبرسان برده بنو سینما چیه کانی دنیا پاریان با صرف کهی آخر في غمري خوا فرمي صلى الله عليه وسلم فرمي يك علامتي قيامت او يك انسان حرمتي با بوداي كي ناغري بلام ابي بخدمتكاري رفيقه برادرك اي دروي برادرك اي دروي فاري بو سربكا مصرفي بو كا خدمتي كا بلام احترامي با كي نازان اما نشانه اخر زمانه برز كانم اگر ما امانوي خوا بلامان بسره ولا با ام فتنه نقبتان مان بسره ولا با با مزگوتکان مان اودان کین اودان با مزگوتکان مان اودان کین بتقوا بعلم بخوندن بفيربون بدرس خوندن نك امیک ای سید دعاکن دعاکن الله بخوا کاک هرچی هرچی تیرار لمزگوت وسر درینه بلام نه زانه همی لبن بالی خوانه و دراتو تیرون لمزگو تو نیه، دینداری لمزگو تویه، اخلاق لمزگو تویه، اخلاق لمزگو تویه، اخلاق. از قرار وای لباتی درزی دین لمکتب کانا، رقص و سماي باله فریم نالا کارمان کن. رقص و سماي باله زن کامه، آویه که هیچی لبرانیه حال پرکیه کن. انجا وره اما کوتونه تناو ام همو فیتنه و خواباری ویتی به سرمانا هیچ ای توبه نکن نالا نری اما چی اقواله ای قوان دو تا بر رزکم رحمتی خوال لیبه آموشه مزگوت زور که بقصه انسانی فاسق و بیدین مکه آموشه مزگوتت بازور بی حتی اما آموشه مزگوت کن حتی اما حرمتی مالی خواه بگرین خواه زیادتر حرمت ما نگره تو او خواه اگر مالی رئیس وزرا مالی وزیر یک دراوستان به هفته دو جاریش بیار خود نکی به مالی انا کراله واسطه موکا کرکارم تعینه که کچکم تعینه که بلا مالی خواه دراوستی هفته جار یک سرد به درگاه مزگوتا نکه والله عیبه والله عیبه با انسانی امتی پیغمبر مزگود لگرکی به واموشه مزگود نکه والله عيبه بقدر ما لوزيرك حرمتي مزقود نزاني ما مستعيق بو يقران مو خواهي يورا جزائي باتو الله برديانم بو نوش کردن لمزقودك لسد جنازيك الله كوراكم بيني حزور اقريا زور خفتم بو خواهي قريانكي بكلو بدل بو وتي رشتما نزيكي ووتم كورا عزيزكم مردن قدريكي خواهي یه تمالی همومان، بنصیبی همومانه بین. امروز باباکی توی سفین بوم نیشه. امروز من دلخوشی تو اکم سفینه کیش توی دلخوشی من اگهی. کرکاو تی ما ماستای عزیز. واللهی با او نایگریم با او کم مردو. با او اگریم همو عمریم با او کم اما یکم جاریتیه تمزگود. اما یکم جاریتیه تمزگود. الله من قریه و آفیوم. بمردوی باوکم های هنو مانا تمزگوتو انجا ورا کسیک خوی نهات به تمزگوتو با ام همو دنیا نیوشی بسروکا بخواهیش قبول دی مگر رحمی خوا مگر مهربانی که خوا انا تو بزندوی نهاتوی بمردوی چونی صفا آکی بزندوی مریشکی نخواردو جا توانی مردینی لپالی هزار مریش خوا باوچی هزی فایل نکرد. برای زکم پیش اوی بزور بمان هنن با مزگود با خوام همچین با مالی خوا لگل خوا آج دبینه سجده برین با خوا زور عیب مزگود تکان من ترف کن بازارکان من قربالخ کن نیوی او خلقه ببینه چه با بازار نیوی با نظره چه نیوی با رابوارده چه نیوی با عمر کشتنه چه نیوی با کات کشتنه چه نیوشی اگر چارکی که بدوزی تو لوانه باشد کرین و جوبه بلام تو اگر بیت مزگو تو خودی صفحه که خلقی صفحه لیکا خلق صلاو لیکا تو صلاو لخلقه که یعنی ابی بمیوانی خوا جا کسی اگبو بمیوانی خوا ابی خواهن مالا خواهی ارزو آسمانا ابی چه حرمتی اگل تو بگره آها تو میوان دیه نازنین چون حرمتی بگری هر چی لعقل تای بکاری نی بو حرمتی او ای خوای ارزو آسمان اگر بی بی میوانی چی درو بکاری نه
1: هندك كاتك عجيب ومزجود وحشتي توجبي نفر دون نفر سين نفر حالا ونكسي تاعي بلا ما قرب شيء بوجي جاي كي بديني خواف الأمان با لو أنا الرجينة بيدابنيش أتي بزان أما علامتي آخر زمان برا الزكاة في غمر إخوة أفر مهر كاتك بيني تان مزجود كان تركران هر کاتێک بینیتان زینا کردن بلاو بویول بو بشتێکی عادەتی هر کاتێک بینیتان نەزانی لە علومی شەرعیە علومی شەرعی خەڵکی نەیزانی جەهل بلاو بویەوە و علمی شەرع نەما بزانن ئەوە ئینتیزاری غەزەبی خوا کرد بۆ میلەت سە مزگەوتەکانمان ئەسڵ حەدیثیان تیانی دەرسیان تیانی او سافقه ای که لمس گوت از سعی کر است در گاکانی مزدیج داخل فوی فقی نیت لمس گوت او وی خب توشی خیر نه دوایی نجکان به مس گوت کان داخلن اما نشانه بلای بلا بسر امت من نشانه نکبتی امت من حتی اهلی نیجی جوای و برادری که موتون کاکا و بواتی تسر او مس گوت وتي والله ما وزاد معاشك ما برن شيبكم وتم اخوا معاشك ابو بري ان شاء الله يا ربي من الله كامل البرصا بمر ان شاء الله واخواي تو رازقي تو حكمته يعني تو الدين قيشته ومزقو شلون كيد قليل لدرجه مزقو دبي لبرخاتي وقنج قراني تي انا فينه دك ربي لبرصا بمر ان شاء الله برزكم ترك الدنيا مزقو كارك خطره علامته کی خطره علامت ناونیشانه کی خطره بر زکان هندکوان نهان لتمانی منع عملتان هی زمانی کن ام سلیمانیه علومز گوتی گورا علومز گوتی بن طبقه علومز گوتی خانقه یعنی جاری وابو و ماموسای وابو و تا ئێوارە لەو مزگەوتە 20 دەرزی وتووەتەوە نیوەی ئەو تاجرانەی شاری سلێمانی ئەچوون گوێیانەگرت یعنی هەموو بازرگانێک لەم شارە بەقەدەر مەلایەکی ئەمڕۆ یەزانی یعنی پیرەکانمان بازارەکانمان پڕ لە بەرەکەت بوو بۆ چونکە خاوەنەکانیان ئەهلی قورئان بوون ئەل ئێوەنەتان بینیوە برا ڕیسپیەکان یعنی ئەکە ئەچوی بۆ بازار لەو بازارە هزار نفر دبینی کرسی قرآن ایدانه با قرآن اگل بردم یا با قرآن یه ای ایستا کسی برکت نماو ارو والله اشتی قوما چی قوما والا فلانک صد دفتریان برد والا فلانک دو صد دفتریان برد والا فلانک افلاسی کرد کاک خیر و برکت لولا تمانا نماو هی اوی مزگوتا کان من ترک کردو أبي أهلي بازار أهلي علم بن أهلي قلم بن أهلي قرآن بن قرآن بخوينين دراسي قرآن كان بيانيان قرآن بخوينين أكا بيانيان قرآن نخوينين بركات بچي بكويت عمر مانو بچي بركات بكويت تمن مانو ما مسايا قوة ناوي إمامي شوكاني بو إمامي شوكاني روجانا ددرسي فقه لمزقوتا وتوتو أمد درسي فقه أمد درسي فقه هم بيان أهل بازارك بناتو يوان قتوبو ما مصارتو إيت أو خير وبركة الزهرة رجاو بسر الله تعالى أما يأمل لقرآن ولمزقوتو لسنتي مزقوتو من لمرحباي مزقوت دور كوينوا بلا من بودين براكم بلا اما اذا مزقود نزيق بينه لدرس علمي مزقود نزيق بينه لمجالس علمي مزقود نزيق بينه خوا بركه دخات عقل مان بركه دخات تمن مان حتى قران ناوي ناوى خوا يقول القران افرمي لسوره النور دا الله نور السماوات والارض خوا ارزو اسمان مان بروشن كاتو اي خوا نوري تو مالكيو دسكوي خوايانا فرمي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة أفرمي أجر أتاني وتوشي نوري خوامن چن بو مزگوت کان فی بیوت کام مزگوت اذن الله وان ترفع خوا اذن دا و او مزگوتانا ناوی خوای انتیابر زکرتو ذکری خوای انتیابکری قران انتیابکری بلان خوا پنامن با ایسه دولمن فقیر اچه به هزار سوینی نا حق فارکو کاتو مزگوت یک کاتو نا یلم قران انتیابخین ام دان اوک بلی زراعت یک کان نا یلم انتاج شیبی وازن انتاج کتنان یوجکی هر مزگوت یک اهل علمی تیانبه حجنی او مزگوت او وکو خستخانه یک وای دقاد به بلام دکتور یک تیانبه جا قیمتی چی کابو یک لوق سنمان طبعا بر زکان حدیث کی پیغمبر یا فرمه اذا رايتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان اما فرموده بدم مبارك رسول الله تو افرم اگر پیاو یک تن بینی ایت عادتی بسبو بمزگوتو هر وقت گم بو ایل مزگوتا دو ازرایو افرم شاهدی بو بن و اهل ایمان او کسای که دلی بسراو بمزگوتا کانو دلی بسراو بمزگوتا کانو امل مزگوتا دو پیاو مان هبو ما مسمد حمیمینی رحمتی و حاجی احمد رحمتی جام دو احنا بیانیان مسابقه انا کل سر مزگوت مسابقه کامی حزوبه حيكي أكل حاجي أحمد بقى ناوما ناوو حاجي أحمد أما أنا بوبن بكوتني مزقود أما أنا دايسة بالرسولي وقران أولا إخوة بخوة أو علاقة بس نيان بمزقود وابو أو بعاقب الخيري قران أو كوابو برزة كانم أقر يمي ومعنى عاقبة ما بخير بي بآقادار بين على قمان بمزقوت وزور به نكين وكو كابرا بلين آي تخوا والله ما يكم جاريتي يتا مزقوت كاتك جنازك يلن يعني أول جار وآخر جاري أو كاتك جنازك يلن بو مزقوت يجي بسروك برزا كم كاتك هاتي بو مزقوت يكي بقل لبالي خوتا دو كلمة قرآني فيه والله دو آموشگاري خيري بك دو قصي خيري بك يا اگر هر نبود تو استفاده او که ولی تو آوام پی بله تو آو کارم فیاد که شته کی دینی اصلی دین فرعی دین فیرم که پیامی که رسمی هد و مزگود و مزگودی پیام مرا هزار صلوات بود یعنی پیام مرا صلی الله علیه پیام پیر که دزمیج کی گرد و دزمیج کی نتوانم حسن و حسین جیاری آن کل حوزه که هک ایوان بینی دزمیج کی نتوانم سيري كسي كأدب إسلام في ربي چونه كسي لباوشي في غمرا قوربه وزعي چونه حسن حسين چون بولاي كابرا كتير ماما پيرين تي بلا وتي اما بمبراما علي من دزوجه كم باشا او بمن علي من دزوجه كم لتو باشا يو من بورو چاو من لبك بزانه كامان دزوجه باشا گرين تو حكم من با حزتي حسن دستي كرتو دستي كرت با دزوجه كي باشي گرت حسینیش دزمیجه که باشی کرد پیاوکا پیرکا عاقل بود لبر خورتا و رشی سپی نکرد بود لخزمتی صحابه پیغمبر را گوره بود و تی والله رولا من نمزانی و دزمیج بگرم ایسا وا فیر بون با بیه و اها بلا هم با ادب و خلق فیر بگر با ادب و خلق فیر بگر نوکو خوان خواست قصه بی ادبی بکی برام بدی یا قصه یکی ناشیری بکی و فیر نبی تو آبی او کو دکتر و آبی تا این سه دکتر رو بینی و من خوش که تیلایی کی بیام کشی نه به تیلایی دیو نه به قصه نخوشی او که یکی لفظ تا توجی خیری که او توش آبی با صحابی پیغمبر و آبی با نویانری رسول الله صلی الله علیه و سلم عادتی دو هم بر زکانم رحمت الله به کات که هاتی با مزگود بلا واجبی من چی برام بر با مزگود آخر تو همون روزیه از زلمی وای هفته یک جاریه با مزدود کیه وقتی که ما موسای خطیب وقت خود با کی دعوا که او کاتیه بس اگر هاتو نیو ساعتی برد خود با کی درجه کجا ها هو ما موسای چی لی کردین گل من درشو اما افنی هاتو دوای یا تا هات دوای دوشک من لی که دوشکی بود آب خن حالا سازو نه کاتی تو هاتی با مزگود بزن وظیفت چیه؟ کاتێک کە هاتیتە مزگەوتەوە بە دەستێژەوە وەرە قاچی ڕاستە پێشکە داوای ڕەحمی خوا بە کاتێک کە هاتیتە مزگەوتەوە دوو ڕکەعات سنەتی هەدیەی مزگەوت بکە تەحیەتو المەسجید سڵاوی مزگەوت بکە ئەمجا ڕووکەرە قیبلە وەکو چۆن پێڵاوەکانت لە دەرەوە داکەندووە دنیا و دوکان و پارە و مەعاش و خا و خێزانت هەموو دەر تەنها خۆت و خوا بمێندەوە زیکری خوا بکە یادی خوا بکە تەسبیحات بکە ئەو کاتە لەزەت لە مزگەوت دەبێی لەزەت لە مزگەوت دەبێی کاک یەکێک لە واجباتی تۆ ئەوەیە ئەگەر هاتو پیساییەک لە مزگەوتا بوو لای بە پێویست ناکە ئێمە هەموو شتێک سەر خایمی مزگەوتا پێویست ناکە ئەگەر خۆشمان توانیمان خۆمان مزگەوت پاک بکەینەوە شتێکی نوقسان بوو گڵۆپێکی نوقسان بوو بچین بۆی بێنین بۆی بێنین خاڵی سێهەم داوا لە یەکەم مزگەوت وەکو دایرە وایە مدیری هەیە مدیری هەیە موەزەفی هەیە خزمەتچی هەیە لە خۆتەوە خۆ نەکەی بە ڕەئیسی مزگەوت ئەگەر ویستە ئیشێ بکەی پرس بە مامۆسا بکە کە چی بکەم بۆ مزگەوت یا مزگەوتە چی نوقسانە بۆی بێنم لە خۆتەوە ئایەتل کورسیەکی بۆ مەهێنە لە خۆتەوە شتێکی بۆ مەهێنە کە مزگەوت پێویستی پێنی شتێک بێنە کە ئیستیفایی لێ بکرێ خەڵکی ئیستیفایی لێ بکە خاڵی چوارەم ڕەحمەت لێبێ ئەمەیان لە کتێبی ئەحکام المەساجیدی ئیمامی نەوەویەوە بۆم دەرهێناون ڕەحمەتی خوا لێبێ ئەگەر لەم خاڵانە بێ یەکەم حرامە ئینسان بە لەشپیسیەوە ئافرەت ئەگەر حەیزی مانگانەی هەبێ سووڕی مانگانە ئافرەت ئەگەر لە نەخۆشی زەیستانی هەبێ حرامە بچێتە مزگەوتەوە دووهەم دروستە ئینسانی بێ دەستنوێژ لە مزگەوتا بێ ئەگەر دەستنوێژی بچووکن نەبوو دروستە بچیتە مزگەوتەوە بەڵام دروست نییە بە لەشپیسیەوە بچیتە مزگەوتەوە سێهەم دروستە بخەوی لە مزگەوتا بەڵام بەشەرتێ نەیکەی بە ئۆتێل یانی دروستە ئینسان ئەگەر زۆری بۆ هات لە مزگەوتا کەمێ بخەوێ بەڵام مالیکیەکانە فەرمێ بەس بۆ ئینسانی غەریبە بێ کەسێک کە لە ماڵی لە دەولوبەرابێ مزگەوت نەکا بە ئۆتێل بچێتەوە لە ماڵەوە بخەوێ بەس ئەگەر هاتوو غەریب بوو ماڵی لەوێ نەبوو مالیکیەکانە فەرمێ تەنها بۆ ئەوانە بێ بەس ئەگەر هاتوو خەوتیشی بە ئەدەبانە بخەوە چوارەم خواردن لە مزگەوتا دروستە بەڵام بەو مەرجەی مزگەوت پیز نەکرێ ئەگەر پاقلاوایەکت خوارد ئەگەر شتێکت خوارد ئەگەر ئاهەنگێک گێڕا لە مزگەوتا نابێ مزگەوت پیز بکرێ پێنجەم ئەگەر ئینسان سیری خوارد بوو یا پیازی خوارد بوو یا جگەرە تازە جگەرەی خوارد بوو بۆ نیە نەچێتە مزگەوتەوە کەراهەتی هەیە بچیتە مزگەوتەوە دەمپشۆرە کاتێک ڕۆشتی دەمپشۆرە بۆنت نەیە جلوبەرگێکی پیست لەبەرایە بۆنی لێیە دروست سنەت وایە بەو جلوبەرگەوە نەچیتە مزگەوتەوە چونکی ئەبێ ڕەحمەت تووشی خەڵکی کوێی نەک زەحمەت شەشەم کەراهەتی هەیە ئینسان دەنگ بەرزکاتەوە گاڵە گاڵ لەگەڵ خەڵکی یابکە گاڵە گاڵکردن لەسەر خەڵکی دروست نییە بەرامبەر بە موسڵمانێ گاڵە بکەیت دەنگ بەرزکەیتەوە و حەوتەم دەنگ بەرزکردنەوە لە مزگەوتا کەراهەتیان هەیە پێغەمبەر لە مزگەوتا بوو ئەبوبەکر و عومەر و جەماعەت نوێ بوون پیاوێک هات باش ئەبوبەکری دا شۆری بە جوێن جوێنی بە ئەبوبەکرێدا پیاوەمر لەوێ بوو ئەبوبەکری هیچ جوابی نایدایە جاری دووەم دەستی پێکرد و سەلێنێکی تری پێوەنا جاری سێهەم حەزەتی ئەبوبەکر جوابی دایە پێغەمبەر لە مەجلیسەکە هەڵسا چوێ بوو ماڵەوە ئەبوبەکر ڕایگرت بە شوێنی ئەزانی پیاوەمر توو ڕەبوو تێی پیاوەمەری خوا دوو جار جوێنی دامێ تۆ قسەم نەکرد بەڵام بۆ هەنەکەی من تووڕە بووی وتی یا ئابابەکر هەر کەسێک لە ئومەتی من خەڵکی عەزیەتی با قسەی پێ بڵێ جوابی نەداتەوە مەلایکە لە باتیە و جوابی دات کاتێک کە تۆ جوابت دایە و شەیتان هات منیش لە مەجلیسێکا دانانیشم کە شەیتانی دیابێ یا سبحانەڵا یانی ئەمە بکەین بە عادەتی خۆمان ئەگەر زەلامێ دەستی کرد بە گاڵە گاڵ بەسەرمانا جوابی نەدەینەوە جواب نەدانەوەی ئەبێتە مایەی خێری من و تۆ ڕۆژێکیان حەزەتی عومەر تاریک بوو بەیانی بوو پیاوێک ڕاکشا بوو قاچی نابسکیا پیاوەکە وتی حەزەتی عومەر پیاوێکی گەورە و لاشەیەکی گەورە وتی ئەوە کەری تۆ ئاوا قاچم پیانی وتی نەوەڵا کردنی خا خالکی نکیل گل آب و جماعتی که لوتی آباد لیوی نم. خویی کاک او پرسیاری کی خویی تو کری و تم نکر کردیم جوابم داره. ادیت گالی گالی بودی. سیری ام تحمل بکه سیری ام پرورده بکه لخدمتی پیغمبر چون خالکی پرورده بو. اگر به منی بوده روش دمای آواست با صبر بی. نیش آوات تأثیر لیکا آوا با صبر بی. قاتش کل پیابن جورترین جوانی شلوانه جوابی ندیتو. اما جوریه. ام جارت و پیالان جوره. ام جا پیدالن لپیغمبر و نزیکی صلی الله علیه و سلم. چونکه پیغمبر که من کبرایی که جولکار هاد بوی که هر پیغمبر بشکنه لمزگو تا کراسکی ملی پیغمبری با دا همو جگه سور بوی ملی پیغمبر و تی ایوا هر قرس کیرن ایوا نا قرس نادنو سی راجی شیما بو موعیده و تی که سی راجو ما و بلام عمر حل سایو و تی جا طبعا حضرت عمر دو متروشته بو دو مترو 25 سنتی بو لاشه یکی گوری پیو بو حکا حل سایو بوی کابرا بو بوزی رب کا پیغمبر فرمی یا عمر وازی لیبن او داوای حقی خویه که ابوای بمن البوتا یا حقکی برو بویش البوتا یا مردانه داوای قرزه که اما که امی چایی بسور که تو و تی عمر بروهینی بره 20 دینارم هنا ولای چلی بره 20 که حقی خویه تو 20 که ترشی لباتی او چاو سور کرنوی که تو چاو لیزر گوله تو ایسر لغرب عادته هر کسی بدل سجن پولیس آسایش گرتی و دعایی به حالا درچو پاره همی با سر بکن اگه لای خواه من واقعی اگه لای خواه من واقعی چوار سال گیره و ایسا بردره و لا عفو من که به غلط تو من گرتو چوار سال سیانزه سال لا عفو من که و به غلط کرتو من اما نبی ما اخلاقی پیغمبر نیه، اخلاقی اسلام نیه، اخلاقی دین نیه، اخلاقی اداری بیلد نیه اما خاله که تر برز کن باج نیه انسان بذکر بدنگی برز که ها ایسا که ما که یه سنت انجال مولا اللهم صلی علی سیدنا که که او خلق نویجه که اللهم صلی چیه که تو یعنی لنویجی عصر و نویجی بیانیه چونکه سنت بدوائیونیه انسان دنگ برسکاتو قینا که بلام لنویجکانی ترا دروز نیه عمل لهمو کتبه که فقیه هی اما نابی بدنگی برس صلوات بلی سر پی عمر بی لا اله الا الله وحده ولا بدنگی برس که ازیتی قلقی با کابرای خلیکی نویجه علی رو بدنگی برس قرآن خوینی حرام قرآن خوینده که خاله که تر قصه حلال لمزگو تا دروسه لمزگو تا قصه حلال قی مادام غیبتی دیتانی قینیا که لمزگو تا اگر شعر بخوین ریتو مدحی حضرت رسول الله که مدحی کارکانی پیغمبر که مدحی قرآن که مدحی اسلام که دروس دام سنت انسان که توانای همه مزگو تا سگ با نقطه که تر کراهتی هیه بسر قبر و مزگو دروز گی بسر قبر و مزگو دروز گی یعنی اگر هاتو کرا حرام نیه کراهتی هی نقطه یکی تر کاته که بانگیان دا حرام انسان چیت درو حتی نویج نکی نچیت درو اها بعضا کسی گیه به نویجی مناسبه اکا جالی وای که بعد لتعزیه وی تعزیه که و تعزیه نویج رکب و بکولی وی بی که بس بعض کسی گهی حتی او نبی حیایه لو کاتش آچه تا در و خواه پنامه بلکاتی مردنی جا نقطه اخیر من برزکم دروز نیه هیچ تک لمزگود بدی بردی مزگود، گچی مزگود، اسبابی مزگود، قرآنی مزگود، کتابی مزگود دروز نیه بیویت مالی خودتانو بله والا اما قرآنی گبم لمالا و تیا قرآنی تیا اخوانم الا مگر بسلی و نسرابه ام قرآن وقف به بو مصلحتی مسلمانان او کات دروسه والله من نسرا به بو وقفی مزگوت دروز نه بی بیت مال ول مال قرآن کی افید مال مزگوت حتا اوانه که اچن بو حج هن علی کان من گومو دروز نه من علی کی تلبین میگه نه قاش من علی بی خاصی رشت یعنی دیکوابو مزگوت کان یمشا هر عینیشته خواله برنا وجوانا كان في رحمان في بكا مزقوت كان من شفاعت من بكن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خوالي برخاتي ابن ودنا يخوت الرحمن فيك عاقبة من خيرك إيمان من سلامتك قلم يعفو وسل قناه معنا بينا خوالي برخاتي ابن ودنا يخوت لقناه باو بدايك من خوش با لقناه ما وساكا من خوش با لقناه دوستكا من خوش با لأهل أم جيس من خوش با لبرنا وجوانا كان يخوت خوالي دفارمو شفاين خوشكان من بنيني لبرنا وجوانا كان يخوت دفارمو ولات من لفيتنا ببارزي خواهی ام فیتنه کوتوت ناولاتی مسلمانان او، لبر خواهیتی خلی دپارم و آبی بر رحمتی پیاوک، لبر خواهیتی خلی دپارم و دوال لیکم یا اله العالمین، بلطف و بکلمی خود دینداری من للا شیرین کی، گناه من للا قیزون کی، مثل اسلامتی من جینی، مثل اسلامتی من برینی، مثل اسلامتی زندو من کی تو، نجر بیاخی پیغمبر حشر من کی، صلی الله علی سیدنا محمد و علی و صحبی.

0: سکه به یاسایی به دستوری ل عراق و به بشویی کی گشتی ل عراق دا انجام بدم. آیا بربست سیاسی و یاسایی کانی بردم پروسی بگجه چونوی گندالی ل عراق دا چیم؟ رولی دامزرا و بانکی و دارایی کان و رولی دامزرا و دادوری کان ل سرکوتن یا خود سرنکوتنی پروسی روبروبونوی گندالی دا چیم؟ متمانی جماورو لعن سیاسی کان با سرگرتنی پروسکا لماوی سیمانگی را بردودا تا چند بدیه کریم. ام تورانه پیکه و گفتوگو که این لاشیکاری افتاده به میانداری زور برغیز مانسا ارکان رشید اندامی دسته رابشکاری انجومنی وزیران لحکومتی پیشو. سرطا مانسا بخیر بی عزیزی کشم.
1: سپاستکم. سلامت بی خواب جید.
0: سپاستکم. اکری بپرسیاری که ساده دست پیب کن. علی زیدی ماوی سی مانگا حکومتی که کابینی حکومتی که راگه اندوان بیمنت لربربو نوی گندالی؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس با جناب تان، سپاس با گوگرانی سپیدا اف ام. قصه کردن لسر گندالی لعراق و لسر مؤسساتی حکومت براستی وکو عرب ذو سجونه، یعنی زور چون بناویه که
0: باسو خواست حالا گرید،
1: باسو خواسته که زور حالا گرید. اما اگر سیری برنامه کانو یا باول این تصریحاتی یا یکموتاری چن سروگ وزیرانک بهنین
0: بله
1: تحلیلی و تارکانیان بکین لروی پیک هاتا و لروی وعدانا و بشاریعی عراقی، یعنی یتوانم بلیم زور لیکچن، یعنی نقطه زور جیعوازی نبین ریتا و اون دیمن اگا دربم سروگ وزیران نهاتوا یک لقسکانی محاربه گندلی نبید دیتا و آیا ام قصد چنک بوی اچه تسر زورگ لو سروگ وزیرانه که قصی وایان کردوه من براشکان پیتالیم خوی کوتو تنو گندالیه و
0: بله
1: بنسبت علی زیدیه و یعنی که بعضیگ لمحللین و اوشی کدیاره هنشتی ذاتی تیایه که جگای اویه که چون بلی تماحی تیبکیت تماحی تیبکیت بوی که اتوانه امیدی که لسر حل بچنی کشتی بکا یکم دمان یکی لگرفتی مؤسساتی عراقی در نکردنی بریار با آسانی بریار در نجد ام پیاوا اگر سیدی بکی لروی سایکولوجیه و گنجه گنج دائما حزی لمجازفه و لملنانه
0: سريع ترى لبريارة
1: سريع بريارة داو ايوشتك بين دستي بخا وكو بيرنية بيري لبكاتو أملاو أو لاو أملا أم كاويكي غنجة موردي هشتاو حوتا يعني زور زور غنج ترى لواني كابون بسر وكوسيرا أما النقطة يكا أكري أملي لسر هالبتشنيد كاللواني بريارة بدا هیچ دورو بر پی خوش نبه بریار یک بدا
0: سی که جوانا بلان او ترید پروسی بنا برکردنی گندالی پیوستی با بریاری کاتی و کتوب رو اواننیه بلکو به پلانی که استراتیجی دور مودای دریش خواهن بید
1: لم رو آلیشی اما اسه باز لبنا برناکین چون که هر کس ام کلیمه بکر بینه
0: نتوانه
1: ستمی کردوه لواقعه که اما اکری بلین کم کردنوی گندالی
0: بله
1: یعنی اگر علی زیدی بتوانی گندالی اگر استا بونمونه لسطح هفتا گندالی همو مؤسساتی گرت بیتا و بینتی با لسطح پنجا جگای اوه که دست خوشی لیب کهید چون که اگر بتوانی بیکا با لسطح پنجا معنی وای احیانیت با لسطح سیش اما لبرو ابی مصطلحی بنبر کردن على الأقل لمودايا كي نزيكا يعني ديكين بو روبونوا كم كردنوا يعني أوشتانا حصر كردني
0: بل.
1: يعني مثلا بو نمونا أبيني جندلي ل لوزارتك لسطع نوتة لوزارتي كثرة جندلي لسطع د.
0: أما نقطة يكي قوة بوبو أويك علي زيدي تقريبا بيمنت بلا روبا روبو نويك
1: أول نقطة يك
0: نقطة يتر هيا
1: بلا
0: بلا
1: نقطة يكي تر أويا أم بيعوا خواني حزب نيا
0: خواني كرسي نيا خواني كتلة نيا
1: يعني أما ربطي شيء بموضوعك طبعا زور بي زوري أو حزبانك كلا يعني تشكيلي واقعي سياسيا العراق كردوها مكتبي يعني بناي مكتبي اقتصادي
0: بلا.
1: مكتبي اقتصادي نازم استاب حصر بوبي يا كم ينكربتو يا تجميد ينكربه اما مكتبة اقتصادية او وزيري كلو حزبة ابيتها وزير لو حكومته مباشرة لجير كنترولي ومكتبة اقتصادية
0: حتما بطلني
1: اي ام بياوة ام حزبينية بوي هم بقريتو بولاي هم مصالحي ام حزبة ببارزي هم كوية جير كنترول ومطالبي
0: حزبك يا خد كتلة سياسية يا خويا
1: كتلش مسألة كتلة يعني جاري واهي رئيسك لشوين كاد اندام برلماني هي اندام برلمان كان توشي أزمة فساد وغندلبون أم مجبورة تشاولة كتلة كتر ببوشت نقطة كتر هي اگر تو سيري مجوي سرداني سروق وزيركان بكيبو أمريكا
0: بله.
1: يعني أم لهمويا نزيكتر لدواي دومان شو أمريكا لدواي دومان كازمي لدواي سيمان سوداني لدواي صالكو
0: بيوانتي بتشيوه هبو بارو دخني
1: أما ديارة أما ديارة طموحك هي لأمريكا بو أم شخصة أمريكا بابزاني أو اندي من أقادار بمكانتي كبريار يقدر أشت بكوملك بابلين محطة الروات بكوملك فلترة الروات كعبد الله نفيسي كبيرمندكي كويتي عربية علي هجدة مؤسسي بحثي لبشتي دركتني بالريالي السياسي لأمريكا
0: بلا
1: أم باقصة كم توقف
0: فرم.
1: تحليلي أم كساياتي أكن بياوك كحزبكي نبي بياوك كلناو جهاني اقتصادي وانا رأس مالي خويها بي بيوك بيو ديار نبيك محسوبة لسر بروجيكي دروي عراق بتعبتي للروي مذهبي اوشتانوا جيقاي اويا بعزيك بچي بدمي وبزاني تاكيو الروا تاكيو اتواني طموحي امريكا تطبيق بك العراق وتاكيو اتواني دستي او شنانه او دولتانه که لناو عراق یاری به و چون بله داشی دامه کانه کن تا چنه اتوانه ام پیاوه دستیان هر هیچ نبه توزه کرد بکاته و لبرو و زیدی مازال تا ام دقیقش تا ساله کش اروا برای من تا سالو نیوه کش هر جگه طموحه جگه طموحی عراقی کانه دوای او ایتر خود زنی یعنی عراقی من بين مواجه شعبك زيركن زو إحساسكن وزوج أكون تقا كردن لمقابل يعني صالوني وكتير تصوركم لو عنيتو برنامجك بكي لسر أوي زيدي مازال لشريعة عراقية مقبولة ياخد نخيرة وتقان لكردو أو شتاني كوتي لسطة ديشي تنفيذ
0: بلا ما مهنغا وسرتايانا تهرى ديك دلخوش كرن أميدي لي أبين ريد ما وصار كان يعني قرفتك العراق بروسي قندلي ياخد بروسي بهدرداني داهاتي كشتي بروسي كي دور مودا ودريش خاين بولا رابردوا وبروسي كبا سيستماتيك راوا آيا أم لمبراني كيان بيشوا بتعبتي كاتيك بو أو كتلة سياسياني كمتمانيان بعلي زيدي داوتايا سوا كاتيك باس لقندلي كي همو كتلانا أقريتوا كرولي كاريجريان هو العراق على رابرت وهو إسج كأسوار كان يدرك رولي كاريجريان هي اللي كان ضليا تاچن أمانة بري كوتن دروسه كانوا بن بلمبر لبردم علي زيدي
1: براي من أجر علي زيدي بتوانه طبعا يسأل لجنيكي سيكسي دروس كراوة لنا إطاري تنسيقي علي زيدي خوياتي مالكي وعزانم وعامريا أمسي نفره يعني لجنيكي مصغرة بو شوازي چونيتي داماليني چك لغروبة چك داركا طبعا علي زيدي ناوي استدام كات ايوه بمفاوضات بقنا نتيجة يعني براي من ببيئة ومعلوماتاني كواهي استا زور بي زوري غروبة چك داركا طبعا زوريان چكيان داناوا اوي كماواتو پنج غروبن ام پنج گروپش اصل مفاوضات لسر اوه اکن باشه ایم اگر چک من دانه موقعی اداری من چیه حقوقی مالی من چیه یعنی لولی ابو نتو که چک دابنین یا داینین اگر علی زیدی توانی سرکوه و ام چکانه بگیره تو بجر دولت او کاتا آسانتر اتوانه هیزی عسکریش و هزی قانون و محاکمیش بکار بهنه با محاربه کردنی گندلی اگر بیاید
0: بله بردو خنی و دولت یک تا چند هاو کاره به طیبتی چکدانانی گروپ چکدارکان لعراق وکو او ابین رئیس با عراق با ولات اقلیمیانی که امیدیان با عراق بلخص ما بسم ایران بیه دوائین فرصتی برگری کردنی مقاومه ای اما هر وابم آسانیه اتواني علي زيدي تي بارانيو
1: من بيموايا بو يعني والله مدانوي ام برسياري ابي بيركيتو الشارعي شيعي بتايبتي چون اروانة ام موضوع
0: بلا
1: حاجي سيكهي لناو شارعي شيعي اويش تصوري وايا ك لا بكوتاي هاتني امصاو 2026 شرق العراق دروس بيت
0: ناخوي عراق
1: ناخوي عراق
0: بلا.
1: شرق العراق دروس بي وبعض كان تصور انواع كوتاي بحكم شعادات فلبر او بوي امر ندا بوي امر ندا قناغيه كم اوياك جوري لجوري كان خويا بقنجان لقل سياسه الدوليه بتعبتي سياسة أمريكا لمنطقك وإيران الرازي بكن بنوع لنوع كان ككاكا إما وقتون بلا إما هل لقل إيوين بلان وزعك آبم شكله كأيسا كأيسا هيا لبروا أو هاجسا بعضيك بخودا تشونوي للاي خلقك دروس كردوا ك أم جروبا چكدارانا يعني تصورك زاني شونا الله جروب شكدار باب شتنا وزارة الدفاع يا داخلية طبعا الحكومة دو على الله هم يعني بسنا يا دفاع يا داخلية بسنا ناحش دوا الله كهكا معنى ما خو حركاتي اما بمعنى ايشي اما اكن حركاتي بمعنى توانين وقتون بلا بين وشعق
0: اخر اما صفي داخوازي بيت شك كردن ياخد شك داماليني جروب شك داركان او صفي داخوازي كلا بران بر اما
1: ازاني چي گروپ چکدارکان گشتونه تا اوه یا زوربی زورن هر بعضی کشان هر هشتا هر وکچوان بله لو تعانو تی خوان ماون قناعت یان وایه اله ایما اگر چکدانانی بجدی امریکا لیمانه داد خرابیج لیانه داد مال با مال قیادکان یان دوزیتا
0: یعنی لبینی چن اختیاری که خرابا اهوان
1: تلیم یعنی اله ایما چکدانی ایسا مثلا مفاوضاته که لسر چیه حكومه سيب جاردي خصو تبردم
0: يعني
1: بله دمج بن لقل باراسني خصوصيات تاعنا مثلا بون من كابرا رتبيك عسكريه يعني بون رتبه عسكريه ولا بو وزاره الدفاع الداخليه ديجي يا بابا بحزبك السياسي مثلا بون منامه حركة نجبايا وكان للابو كثائب حزب الله السرعي أو اللي عدم أصحاب الكهف الله كاكا ببنى حزبك سياسي ورننا عملية سياسية ببنى حزبك سياسي وياخد أن تسريح كانوا تعويزات تان بيادرت تعويزاتي مادي تان بيادرت طبعا إسال مفاوضات يعني شون كيسان يقمع ما ولا بردم او مهلك امريكا بعراقيا او يقمع
0: سيويكينو
1: سيوي
0: بسنوي نو
1: اتدوا او امريكا لمن لا ندا وليش ندات واستا اوان يعني براي من بتيرواني من شيعة استأوي أو موقع سياسي كهيئة العراق لدى سينجد بعسك أوني طموحي بيبتي بشوني كتير أما كهيئة لدى سيدر نجد شونك لسطع شص بو حفتاي دولة عراقي بمؤسساتي هو للاي شيعة ألي كاك من أمام للابي باشترة يا أوي بقامو صفر ك خوي لتحليلي سياسي أوشتانا سوابيت زور زور كما
0: بلا
1: أو عندك يعني بيركدنا بوشكله على من أمام للابي باشترة وكلوي بعثي كان بينه وسر دور يا كومالي للسنية كان جاري كتر حكم بقرنا وداز إسا السني مشاركي بيكرا ولا كاري سياسي نا أو شريكي حقيقي بات تيجي لبره ولا كاك با اما بمر عزيبين او هاجي سوا بقوتي شيا لناو شارع الشيعية قسيلة سركا كا اگر اما بشتي ام علي زيدية نقرينو لقلكو مالي متطلباتي علي زيدية نروين كبتايبتي موضوعي تشكو قضايا قرانوي تشكا بوجر سلطي دولت اما بجاري همشتك مالا دس درجة اوان الان با اما علي زيدي بكار بينيد بو خومان بو معنوي خومان
0: زور با
1: بلام لو لعشو علي زيدي كاتي كتواني رقاك تخد بكا يسلواني كسي كي زور قندل لجير يكي لعلمي ام قروبة چك دارانا خوش عاد بيتو وبديانيش حي يعني لو بغا اشتواه
0: بلام دمجي بكيتو باقسكي خوتوا علي زيدي پیش هاتني قالباف و دوای سردانكي بو امريكا جيوازيك لخطابي لقسكردني بديه كره امانت هاتشن يكا قريته ولا قلم بوشني بارزه يعني نرميكي زياتر برانبر بإنران انوين ريت تقريبا اساسي بيه كره
1: بموها علي زيدي سياستك قناعتي وايا استن وضعي مادي واقتصادي عراق تحملي اوكا ام سبب بيبو اوي شريكي برفراواني وكتو انضل كوچا بكوچا لعراقا دروز ببه مفاوضات يعني لك الله عكا إسا مفاوضاتك قناغي باشي بالريوة يعني لو همو قروبة شك داري إسا بينج ماوناتها
0: زور
1: يعني اولا هموي همو چكي داناو يعني خوي چوتناو وزارة داخلية وزارة دفاع ام بينجيش استا يعني او وقتون بلي او لجنة مصغرة سياسية بو دروس كراوة كمالكية طبعا وقتون بلي قولي كي زور دريجي هي لنا و مؤسساتا عامريش وهكذا خريكي مفاوضات كاكا ورن بو اوي وقتون بلي اشكال لدز اما درنا چه او ورن ناو مؤسسة امنية كانوا چي تانا حكومت بو تانا كا علي زيديش ايوه توزيد نفس دريج بلا مفاوضات علي مانجيك ملابرده ما معه مانجيك زوره باوشتانه
0: مانجيك زوره بلان لنتيجة شا اما اقينه كوتاي مانجيك و يعني بيوستك كومالك ريكاري عملي برامبر بن پنج گروپه بگیری تبر
1: خوی احتمالی هه لن پنج گروپه چون بلا کسی بچوک بچوک کش در بچه که هر هیچ چون بلا مل نداد او کاتا اگر زن را ایتر دوریان زور بچوکا و امانه عجایب نیا بهیز لیان بدن عجایب نیا او مؤسسه امنیه کان بتوانن بیان گرن سجنیان بکن یعنی وان لیا بکن بم قوته و اسکهن نمیانه
0: ام رودا و امنیانه تا چند پیوستن بو رودا و اقتصادی و داره یعنی کل عراق بشیوی کی گشتی لم ماوی را بردو هات نپیشوا کشف بونی گندلی کی زوری دارای بهدردانی پاری کی زوری سامانی ملت و بتهیبتی امپروسانی بدوادا گران و دز بسرع گرتنی اما تا چن هاو کاری ببو علی زیدی بو ایتوان پروسکا هر دوک دارای و امنی پیک و تیپرینی
1: خوی وکو عرضم کردی اگر دوشت هی اگر علی زیدی لملاو توانی ام گروپ چک دارانه که بتأکید اوانی که امرو ممارسه گندل یکن زور بی زوریان ربطیانه یه لگل امانه
0: بدل زبطیان
1: اگر توانی امانه وکو عربالی سرچاوکی وشک کرد تجفيف المنابع كر أم شخص إثر كيس ممارسة جندلية كا بكيثرة أنا عزك ممارسة جندلية كا بكسيتر أو كاتا دي توسر مؤسسة دادورية كا مؤسسة دادورية كا كزانيا وقتون بلا لجير تهديدي گروپ چکدارگان آنین لجیر تهدیدی کسانی که ترانین زیادتر اتوان انسجام کن لگل قرارکانی علی زیدی
0: من مبستم بول سر مؤسسی دادوری و دارایش یعنی براسی هر دو کی رولی کی کاریگر یعنی هی لروب روبو نوی گندالی دارایی بانک کن ایل دزپی کردنی دراوی بیانی لعراق بولاتانی دارو که اما خواستی هنیک لام گروپ امنیانه و هنیک لام گروپ چکدارانه که سه دوای کری ام گروپانه چکیان لذت مالدی و هم رولی مؤسسات دادوری کانیش مثلا دستی دست باکی اما نه چه رولک ابینن لهاو کاری کردن یا خود محتل کردن و تأخیر کردنی پروسه روبروبونوی گندالی
1: خوی کاملا این پروسه روبروبونوی گندالی کاملاک مؤسسات هی پیکو هر یک ان لاسی خو اتوانه بازنیک بدوری گندلیا کشه
0: بله
1: مسلې وزارت مالیه او ترتیب کردنی موازنه ک امسال بریال دراو موازنه 2027 موازنه مشاریع بیتو یعنی پاره به در ندره لخویو
0: بله
1: او چون بله مشروعه ک چنه تیچ بوش کلبت
0: بله
1: او دوره کبینه مؤسسي نزاهة مؤسسي الرقابة مؤسسي دادوري أوشتانا أمانا هر هميان دور أبين إمجار كان زيدي أتواني نظامي حوكمة ورده ورده تفعيلك لناو مؤسسة تنفيذية كانو شتي الروتينيات كم بكاتو يعني تو تصورك إجاري واهي من بيرم دي كتابك هتا آخر توقيع كرا هتا وكو هنيش لاي خوم كاتي خوي مذكريكم لسر نوسي بستو سي توقيعي
0: لسربو
1: تا قيشتا آخر توقيع
0: إيه؟
1: بستو سي توقيع أم بستو سي توقيع بحدود دوري شاش حو معني بيجوا أم روتين خوي بو خوي وليدي يعني خوي بو خوي مايي أوياك قندلي كبرى معامليكي هي ألين برو مانجي تربيرو نخير برو دو مانجي تربيرو لو لاويكي اسبيني بيجيو على كاكا يشكوا عني يشكل لي منا أجر حوكمة حكومتي الرشيدة وإلكتروني حكومتي إلكتروني توان رابشتها ناو كنجو كالبري مؤسسة حكومية كانوا أو خوي بخوي أبيته هوي أويك بعض لو درزاني ك كجندليت يا أنجام أدري كم بكاته أماش يعني أمانة هرهم يخوي بوخوي لسروهم يعني براسي إرادك ببي أبو إصلاح من قناعتهم وايا قال إرادك هبي أبو إصلاح للاي أو كساني كأمره خاون بريار براسي أتوانها مش تكبكن هيش تكبك بإرادة ناكله
0: بس خلق بأميدة لبوني إراديك راسقين للاين دا صلاة داران چل عراق چل هريمي كردوسانيش يعني قرفتها كلاوية بويا أمانا همو بلان پر أبين ربو علي زيدي لواني كتليكي سياسي قورينا بي
1: علي زيدي وك عرزم كردي خويتي بلان خويتانياني لوازعك يعني حروا اعتباطي شو بیری نکرده تو بعنی خوی ترشح که یکسر ببی بر رئیس وزرا شتیوانیه
0: حتما
1: یعنی ام یعنی پیاوی اوکش یه سودانی چلو شش یا حوت مقعدی لپارلمان اینا نیتوانی قناعت به بچیب که قناعت به اطاری تنسیقی بکه ببی تو بر رئیس وزرا
0: بله
1: و دیاره مبارکی درویشی زور لگلانه بوا
0: حتما
1: ام پیاوی يعني ناكري بلين والله الا خوي وحزي لي كردو هاتو
0: بس
1: عريزيك يابا ایتالی تنسیق و آن جوان دوالا باشه دمو چاو زور جوان با رئیس وزرای ایوانیه حتما مبارکی شوینه حتما پشت بشوینه بسیه یعنی او یعنی پشت بشوینه یعنی ببستم پشت ایجابیه پشت ایوانیه یعنی کسانه که هن مثلا ایستا امریکا ایوه عراق بگاته هسته که ام با آسانی ممارسه کاری دیپلماسی خویت یاب کا و با آسانی زمینه کی و استقرار دروز به شرکت کان یمو بین العراق ايش فکن
0: روسی و برهین
1: بلام اگر حالت کی امنی غیر مستقر العراق به شرکت کان جناین لبروا بقدر او که امریکا زمینه کی استقرار بو شرکاتی خوی دروس بکن لعراقه بین کار بکن شرکاتی زور زور ایسه همو جاره کش که رئیز وزرا کنه رون خود دنیای ملافیان پی ماماله لگل او شرکات عملاق گورانه اکن بوی بین لعراقه استثمار کن بلان پاش مانگه پاش دو مانگ پاش سه مانگ که ابینن اشکالاتی امنی هی که ابینن اشکالاتی اداری هی که ابینن اشکالاتی بانقیه هی نانو پاری خویان صرف نکن لبروا امریکا پشتی او کسا اگری که رئیز وزرای او ام زمینه والی بکات که زمینه کی سرمایه گذاری به با شریک دورکانی امریکا لبروا پشتی اگری طبیعیه
2: سپیده اف ام همیشه دلنیایی

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: با وردی دراسه کی میدانی کردوا بدوای او آیتو سورتو شونانه گراو کباسی پیغمبر تعالی صلی الله علیه و سلم او فرمی بدراسه و پشکنینی ورد پیگیشتم که قرآن 114 سورته ل 104 سورته انا باسی پیغمبر هاتو صلی الله علیه و سلم
1: ماشاءالله
0: اگر با راناو ضمیر کشبه که فرمی قل هو الله واحد قل یعنی تو بیلی او ضمیر که مخاطبه با پیغمبره
1: حضوری هی لیه
0: حضوری هی آبی بوجوره ام پانتای برینو فراوانا اگر بلگه بی لسرشته بلگه لسر وی که ام پیغمبره صلی الله علیه و سلم تعظیم و تشریف و تکریم و برزی و شکو و گوریه کی کم وینه هی یا بی وینه هی لای خوا هر لیره و خوا خوی آب و گوریه وینای ام پیغمبر اکاو سیری اکاو اقراری مکانت برزقی اکا هر او من هجب و ایما آوا تقدیر و گوریه با پیغمبر قرار بدن صلی الله علیه و
1: سلم
0: لجوانترین دیارده با گورزانینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جوی رایالی با او
1: كفرماني كي خوايا
0: كفرماني خوايا طبعا يرى علي بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دوري زيات لسي آيات قرآن باستي واجبوني يرى علي بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم كلا الزور بيانا لغل خوايا بيوكو هاتوا طبعا بدراسة بدوايا قرام بزانم او آيتو شويناني كناوي خواو پیغمبر بيكو هاتبه زيات الله نوات آيتم دسكوت
1: ما شاء الله
0: زيات الله نوات جيغاي ام قرآن ناوي خواو پیغمبر بيكو بازبطة با وصفي الرسول يا نبي لغل الله يا وكو فرمي اطيعوا الله واطيعوا الرسول ومن يعصي الله ورسوله آمنوا بالله ورسوله آوى بيقوا هاتب
1: كامش زيادة. دليلك ترى لسر قوري لسر مكانتي لسر واجبوني جاريك ترجوه رأي علي
0: بلي بلان باسك براشكاو ترق سبقين شوك رنغ أمانة هر خوان دنوابن
1: باشا
0: رنغ بيسر يقبل جا أما كي دليلي أويلي ورجيري كي أما واجبة إطاعي بيغمبر بكين أو هر ريزك وطواو بلان قرآن براش كاوانا فرمي ومن يطع الرسول فقد اطاع الله
1: بيش كوتولي رايا
0: يعني خوا بيغمبري لشويني خوي داناوا جو رايا لي بيغمبر جو رايا لي خوايا وك الآية تتلا فرمي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله
1: يد الله
0: أوانيك بيمان بتوعدن بيواني عن بخوا داوا لزور شويني قرآن أبينين خواهی گوره پیغمبری وصف دار کردوه با وصفی که با خوی داناو خوی افرمه خواهی گوره چیه؟ خواهی گوره رؤوف و رحیمه با پیغمبر فیوه بی المؤمنین رؤوف الرحیم ایوش هر رؤوف الرحیمه الله نور السماوات والارض چه نوره؟ الله لشونه که افرمه قد جاءكم من الله نور او نوره چیه؟ پیغمبره بچه بلگه یک بوي كلي وكتاب مبين أو قرآن كتاب أي أمين تريان كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
0: لچن شويني أم قرآن يا أبيني أو وصفيك بو خواب مطرحة خوي برياري داوة خوي بي وصف دارك پیغمبر كشي بي وصف دار قدوة خوا كريمو پیغمبر كشي بكريم ناوي هاتوا لقرآن ليرا وأبينين پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوا خوي او مكانتي بي بخشيوا كبيت حجو ايمش اطاعيكينو فرمان برداري واجب لقردني ايميا
1: دوباره بونوي ام وصف كرنانج زياتر بو دلنياي كردنوي بو لا بردني شوكو قمانا بويكا هيتش كيك نميني لويكا مكانتي ام بيغمبر
0: بامن صلى الله عليه وسلم ورسل لسلام دو قصركم
1: باشا
0: اطيع الله واطيع الرسول او داوا كاري خوايا بو فرمان برداري بندكان لفرمان كان إخوة بتشي تعبيري لكراو بأطيعو فعل أمره ورن همتان فرمان بردار بن همان دستواجي بو بيغمبريش بكاريناو أطيعو الله وأطيعو الرسول إنجا بتشي أمدوانا أبسي بيكو الله ورسول بواو واو كيف يوتري تشي واو عاطفة واو عاطفة تشي دلالتك هي لقواعدي عربية واو كبو مغايرية مغايرة يعني شي يعني دوام غیری یکما یعنی ایو فرمان برداری خواه بکن فرمان برداری پیغمبریش بکن یعنی هر دوتیان الی رو ولامی پرسیاری که تره دینو او تره آخر خو نو تراو و اطیع النبیه و تراو اطیع الرسوله رسوله و کسی که رسالیه ناو کواتی ایما مکلفین بوی تنیا لرهندی رساله یو رایالی پیغمبر بکن ایا او خوان نو راستا بیگمان حالیا انساني خوانوار نابي قصي بو جوربكا چونك اطيع الله و اطيع الرسول اطيع الله چيا فرمان برداري خوان لچيا قرآن
1: باشا
0: خواه بخواه من نبينيوا خواه راستو خو تكليف و توجيه بو هچ کام من نناردوا لرأي قرآن و ايما فرمان برداري خواه اكين كوات اطيع الله چيا الرسالة اي اكريد ديسان اطيع الرسولش هر رسالة بي
1: قابا پيوستي با تكرار نا اكرت
0: پیوستی نکرد اگر تکرار با تأکید به واوی عطفی نوه
1: باشه
0: واوی عطفی نوه که واتا ابه دوم غیری یکم به بنمونه تر بین ما خواه فرمه و اذا قیل لهم تعالو الى ما انزل الله و الى الرسول اگر الرسول رساله و ما انزل الله ای ما انزل الله چه که واتا زور آیت هیا بته گشتنی ورد بپی او یا ساو رسایانی کلا او یا ساکان زمان عربیا پیرون پیمان الین که ام اطاعیا بفعل امر با استقلالیت بسر بخوی داوا کراوا ایما فرمان برداری پیغمبر بین صلی الله علیه
1: و سلم
0: او تری آخر دی باشه امش من قبوله بلام ام فرمان برداری و اطاعیا هر بو زمان خویتی دواي او وكلا مقدمة كيابا رزي اما جو بيا اتن ايما اوانا مكلفا بفرمان برداري بيغمبر كلا حياتا لغل اوا اجلين كا بيغمبر يخوا وفاتي كيرت اتن ايما مكلفنين حتى لا قرآن بس ايا اماش طواوا بيغمان قرآن ام بوچونا ردكاتوا قرآن بردوامي بجوي رايلي بيغمبر بخشيوا حتى قيامت نك ايما او دستواجب که فرمی و اطیع الله و اطیع الرسول چه امی دابر کرد بس الزمن چی داری کراوا اما دستواجب چی عام عام اگر مخصصی هبو او تایبتی اکا اگر مخصصی نبو او بعامی با اطلاقی با رهای امینتو او ایک تخصیصی عامکا تایبتی اکا لو قشت دري اهينا طيب التكابش تكوا يا ابي نصي صحيح صريح به يا اجماع علماء السربه بلقيك هبي بو ام تخصيصه مثلا وكوتشي وكويكا للقران اشتقها تو ب عامي كافرمي أحلت لكم يا حرم عليكم الميتة عليه مردار وبو حرامة
1: ماشي
0: إما ماسي أخوين ماسي لأو دري إهينين مردار أبيتوا إنجا أخوين
1: ماشي
0: بچي أم ماسي مان خوارت تو بيستوت لأم الإسلامية كسيك هبي بلي ماسي حرامة
1: نخي
0: منن بيستوا باشي إخو قرآن حلالي نقدوه
1: دقیق جنیه لسری
0: لآیتی قرآن بگشتیش تگاتو و صید البحری راو کدنی دریابو ایو حلال باشه باشه او وابزانه راو ایخو من لحوزقی بردم مالی خمانه راو من نکدو پروردم کدو
1: باشه
0: اس امرو ماسی حوزقوین پرورده یقیل هینان دروی لآوه کم مردنیتی تا نشمری ايما نايخوين
1: راسا
0: چي ام عامي حرمت عليكم الميتة عامة چي تخصيصي كد ماسي لجاك دوا حديثي پیغمبر
1: صلى الله عليه وسلم
0: جاريوه هي ام نصاهر قرآن خويتي جاريوه هي حديثيك بلان بمرجي او مومان ساغ بيتوا كاو حديثة لروي متنو دربرينو دارشتنوا مخالف نبي لغل قرآنو ضوابط وقواعد كبيرة وبدارشتني وتو رستكان دو لری سنده و گشت به تو به پیغمبر و قطعی تانه به او راست به که اما فرمایش تی پیغمبر صل الله علیه
1: السلام
0: لیر و ابینین اوی که افرمی اطیع الله و اطیع الرسول عاما نصیق معنیه نل قرآن نل حدیث تخصیصی بکه به زمانی پیغمبر مادام نص معنیه تخصیصی که دلیل معنیه تایبتی که فإنه يحمل على عمومه وإطلاقه بجيشتيك وبرهايك وليقرين همو كاتو السردميك أبي إيما فرمان برداري بيغمبر بين آياتيك لما راش كاوتر من يطع الرسول فقد أطاع الله آية إطاع إخوة بيوست بكيو أتوانين شوار شوي الزمن ومكاني بودابلين تنيا اللي بي إطاع إخوة بكين تنيا لو سردمي بيكين دواي أو إتنعميني شتوانيا دی خوای گوره طاعی پیغمبری بهی خوی دعناوه کواتتو هر کات اطاعی پیغمبر بکن اطاعی خوات کدوا آیا اکلی روژک هبی بسر امیات تیپر اطاعی خوانکین؟ نا کواتت روژک نابی تیپر بسر منا اطاعی پیغمبر
1: بکن
0: صل الله علیه وسلم
1: کرسیان طاو کریکین
0: سی جی تر بهر لسر و من حزا کم بلغا کان یک دو بلغی تر بیان مور رون تر بگات آیتا کان مفهوم آیتا کان رون بگا ام پیغمبری ایم بو چی اطاع و جورالی اکی پیوست نیه به زمانی خوی و چون که او بو پیغمبرانی پیشو اطاعیان پیوست به زمانیان ام پیغمبری ایم جیعوازی هی لگل پیغمبرانی پیشو سلامی خوایان لسر بی اوانی پیشو بو پیغمبری قوم اکنیه بطنیا بو همو قوم اکانا هی شوین اکنیه بو همو شوین اکانا هی سردم اکنیه بو همو سردم اکانا استملاته پیغمبرانی پیشو بوچی بوچی اطاع او جورالی اوان وابسته بو بکاتو سردمی خویان چونکه اوان به وفات خویان یا لانی کم بهاتنی پیغمبری دوای خویان کوتای به شریعت کنه هات بس پیغمبری ایمه به وفاتی کوتای نه یا چونکه پیغمبر له دوای او نه یا
1: درسته
0: مادام خو خاتمه کواته هتا قیامت هر او خو مطاعة جرايا الكلاوة أبي أم إطاعي بردوان بي
1: زور باشا من أمي برسياري كتر كم لوردونه لقرآن بو أراسة كردني خواي قورا كاتي كسي مسلمان أراسة كابو معملة كردني لقل بيغمري خاصة صنم كمالك دستواجي جياواز جياواز بكاري يعني تنها موضوعي إطاع أو طاعنية اللي يو دست بيكا كام بيغمبرا أسويكي حسنة و بيوستكا تشاوي لبكري بنمونيكي بالا باسيكا لدواي طاع و اطاعة باس لا اتباع ام دستوى جانا هموي خزمت ببابتك اكاتو كجاري كتر جوارايلي كردني بيغمري خاصة صنم وابستيا بجوارايلي كردني پروردگار و نتيجة كي كوتاي اغيني بويكا مروفي مسلمان نجادة لدنيا شو لقيامتشا اقل لدنيا بروانين لم آياتك فرمي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نتيجة كي كوتاي بريتي بيلويك خواي قورش ايوي خوش أبي ما هو صيب الرئيس اما برسياريك اما دواي اما بچين السر بابتي يويك او هو كاراني ام اغيني اغيني تا حقيقتي ام طاعة كخواي قورة دعوائك شكا ام هر يكيك من ادعايا واكين كا پیغمري خوامان صلى الله عليه وسلم لخوامانو باوكو دايكو حزو آرزو طمع حدنيا كان من خوشتر اوه بلام ام ادعايا لقل واقعي جياني اما چون اتوانين پي بگين ام خواستا چون جبه جبت
0: بله سبارت ببشيكم لپرسارك اتباع
1: باشا
0: كسانك هن لهمو سردميكا ادعايا هيا بانغشي شتيكا اللي مخوا من خوش له لباشا دين بو چيا دين بو نتو دلپاك بيو خود چاك بيو زرر لكس نيتو
1: خوافيري دلکانك او
0: اللي دي امش وين اواتا من چه پيوستن بالميش روجوا چی پیوستیم به ام طاعت وشتانی و ایلن اگر هدفی اما پاک بنا و انسان ایما پاکل زمانه تیبو اکم به حیاتی درو ناکم به حیاتی مالی کس ناکم به حیاتی او ناکم طاو تو چی دلم نوی لسه دمی پیغمبری شاها بول کسانه ایم که که ایما تو من بو چیه به پیغمبری انوت ایما والله خواه من خوشه خواه پی فرمو ام تیگشنی با راست کردنوا خصني سر تشاتشي ودروستكا ريرا وراستكا قل إن كنتم تحبون الله وجارب يشتي دعايا قدوا إما خواما خوشي فنوي بيعملوا أقر إيه وراستكا لا بعين شيء أويك خواتان خوشي

0: شوية فاتبعوني شواني پیغمبر كون انجا يحببكم الله يعني تنيا بوا بلي من خوام خوش شوية خواتو خوش ناوي إلا أبي أوي كألم خوام خوش شوية أبي لچوار شوية منهج پیغمبرا صلى الله عليه وسلم حركتكم أجر وام كرت بتبعيت لپیغمبر چيم دستكوه بتنيا ادعاي خوش شويستي خواه هيچم دستناكوه بلکو بلغه يكم پیوسته با سلمان دنه بلغه يكم اوه بيسن منم كم راستقم خوام خوشوه كاما يا او بلغه تبعيه تي پیغمبر
1: صلى الله عليه وسلم
0: اگر شواني نكوي كوات راست نيت ليرو اگر من بشوين كوتيني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلغم هنا با سلمان دنه راست گوي لبعنشي خوش بيسني خوايا چيم دستقمه يكم راست گوي لإدعاكم دوام بدا سلان خوشوستي خواه يحببكم الله خواهي ويخوشوه سيام ويغفر لكم ذنوبكم خواه لقناها كانشتان أبوري كواهتا سيركا أمشتا قورانا الصدق في ادعاء الدعوة أميك دو محبة الله سي غفران الذنوب هم يوسطا ولا سرشي
1: اتباع
0: الرسول
1: سبحان الله
0: تابدان شوار كوتنا شار قورية
1: دان جا كاتي خويتي كأمبر سيارة بكين ام اتباعات شوانك حقيقتك شوانك كاك دكتوري بريز ادعاء جيايا لقلويك شرط مرجكاني بالزاني بخصوص اما لخدمه قرانا تاوتي ام برنامجاكين قران شون دسمانا قري برشاورون مانكا اوي من ادعاءكم بوبكم شاروني لهمومان بشكل ايما ياخد ابينين لكم القيا اوي ادعاء خوشويستي بيغمبر جيرالي بيغمبر نزيكي لا بيامكيو دعوة بو پیامکیکا بلام دواتر هر خوی رنگ امپرسیار بو خوی دروس که آیا پیویست کامن لبنه ما فکری کان مو دست پیاب کم اخلاقی کان مو دست پیاب کم معاملات کان مو دست پیاب کم پیور کان چین بو اوی کمن دل نیابم دل خوش بم چاوری شفاعتی او سردار بکم لقیامتا
0: بله بابت شجوان و روجان رگر فریا اوش کرو انشالله
1: باشا
0: یکم شت که یارمتی داره بو شوان كوتيني راست ودروستي او پیغمبر صلى الله عليه وسلم بريتيلا علم اما ببرچاوروني حركت بكين بچويرانا شواني ام پیغمبر نكوين صلى الله عليه وسلم اقام ليبولا مولودكي ام ولاتيا كسي شاهنا ولا برچاوي وعالم وچرخي كي كابا دميا ولا برچاوي وبرقرانا وقوتي اداو اتر اما ببلغي تبعيته شوان كوتني پیغمبر ازانيو اما نشاني اوه يكا امراستك ابويا اتواني چرخيك بخوا لكاتك اما براستي دور ونزيق علاقي ببيغمبر وشوان كوتني پیغمبر وانيا صلى الله عليه وسلم بويا او كساني اقا علم يعني هبشتوانا كان سرچاوي امجورشتانا علم نيا بويا يكام سرچاوا يكام پالنر يكام فاكتر بو تبعيت لپیغمبر بريتلا علم با قرآن علم با سنة علم با سيرت
1: شتيوه لسردمي پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم رويا و تاوكو من ايسر
0: نخر
1: باشا
0: بلغا كهره ونية شد روينة يا وطان بيكم اكري هنده شد صحابة نيكدو ايما بيكين
1: باشا
0: اسائيه پیغمر نيكدو منش بيكم اسائيه بلام بشرتي لبرام برا نهيكي صحيحي صريح نبي دجايتي امشتبكا
1: باش
0: يا سيدي پیغمبر برنامه رادیو نبو او دین اسلامي تي ابلاو كنوا بلام كنبو نه شي نك دو روزه له روزه شته پي ابي پيرن رادیو نكن تخني كون خو اگر پیغمبر او امش خطر لرمانه ابي اقدر من كاتو اي بو فرمو دوای خوم قبر كم مكن ما پرستگاو سجدن بابا بعد خو زين دوای خو امرتو اشته قبره وایا بلام او اندبت پرستی و قبر پرستی خرابا هشاری داو دوای خوم او نکن كواتا هرشتي خراب بي پیغمبر خوا عراستي كدوين نهي لكدوين برحل خالك تر ليارمتي دركان بو سادة لكاتكين بريتيلا بدل خوش وستني پیغمبر صلى الله عليه وسلم إن المحبة لمن يحب مطيعون براستي فرمان برداري لأساسي چيا أساسي محبته هر بان خوازي كتبيني هر ملايا كتبيني هر كسي كتبيني اساسي دروس كردني پيوندي بيني عبد و خواي لسر اساسي تنو تيجي دارشت بزانا بلا ريارو اشتوا لأصل دينك تينك اشتوا چودك اساسكي محبت قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تبعية لبيغمبر بمحبتة بلا محبتك كبراستي لناخو هالقلي دلك بربي لمحبت لجوش وخروش للصوص لهستي باك برامبر بوزاتة ببستني ناوي طلق بقشتها خالص يمي المنتوزة لسري أوستم يكي كتير لدرهاويشتي أم محبته ومعرفه بريتي لأدب لخزمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أم باسك كم كستشو بلايا ما من هنده شد عرضي بلاي خوامكم ك تا اندازه خوين دنوية كي تازه بي لخزمتي قرآن بو ناسيني شخصيتي مباركي بيغمبر صلى الله عليه وسلم سيركا بابت اقيل لقرآن بيوتر إحباط العمل مسألية كي زور هستیاری مترسی داره
1: درسته
0: پوچل بونوی کارو کرده و کن کسی بر رجوع به خیری بونه نوستری کسی نویجه که قبول نبه زکات بده ور نگیره حج بکه حساب نکره اما همو کرده وانه پوچل بونو گرنگ انسان اما بزانه بچی کارو کرده وی بطالو پوچلو مای پوچه بی بوی نیکه وایا لقرآن پیلو ده 16 جار ام دستواجه بفعل ماضي و مزارع و جاجه هاتوا
1: باشا
0: حبطت اعمالهم سيحبطوا اعمالهم لا يحبطن عملو كأمان همو هاتوا ام 16 جار لسياق ششتا هاتوا ما بستوا امقصانهم كم تشوكا اي بس من باسوا
1: باشا
0: ما بستا كم ربط كدنتي بأدب رعاية كدن لخزبتي بيغمبر
1: صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم یا کم شت ابیته هو کاری پوچل بونه وی کرده و کان بریتیل چی بریتیل شرک قرار دادن بخوا تنان به پیغمبری فرمود این اشرکتا لا يحبطن عملك
1: صريح و فصيح
0: طاو حتی توش ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم دومی الکفر بآیات الله شاهدین على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم سیمن الرده عن الاسلام أولئك الذين حبطت أعمالهم
1: باش قزونا ولا الدين
0: بلي شواري من بينا خوشبوني آية كان القرآن ودابزين القرآن مش الكفرة ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه بينا خوش أو قرآن وكبلي رقيا لو قرآن فأحبط أعمالهم باشا فأحبط أعمالهم إنجا خالي بينجم هو كاري بوشربونا ويكرد وكانتيا النفاق يتم الشركة دوام كفرة سيام ردو باش غزبونا ويا شوارم يعني بينا خوشبون رقليبونا ويا القرآن بينا جميع النفاقة ايش الشم يعني تشي رجعونا كدني أدب لخزمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم
1: سبحان الله
0: أما آية القرآن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
1: وأنتم لا تشعرون
0: سبحان الله إيمان داران دك برس مكنا وبسر بيغمبرتانا وكأويك تربانك آواش بيغمبركتان بانك مكن لآيات ترى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وكأويك تربانك آواش بيغمبركتان بانك مكن شوك خوا واباني نكدوا تو بيسيطوا لقول على أخوة فرمي يا محمد نا يا أيها الرسول
1: يا أيها
0: النبي يا أيها المزمل يا أيها المدسر بمصف جواني نبو رسالة خواه پیغمبر ادوينه
1: خواه بگوري
0: خواه كخواه بو خواه قبولي نكا بروتي ناوي بهنه داوال ايمش اكا نكن وك يكتر او جبان كن ريز لپیغمبر بگرن برن يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله بوصف جوانا اما خالك
1: دكتوري برئيس ام ريز گرتنو گوري نواند نبو پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم ام ادب لخزمتيا تنهابو كاتي جياني خواه بو يان بو استيش
0: کاتی خوی بو حضوری خوی بلام ایست بو دینکی بو برنامکی بو سنتکی
1: بو فرمانکانی
0: من پیم سیره مسلمان هبیتو بله پیغمبری خواه رولی تواو بوا ولای بنه بله او بو سردمی خوی بو ایتر تواو اما دلیلیک پشت گیری ناکا آیتیک یارمتی درنی بو امتگیشتنا
1: اما کم کردنوانی رشانی
0: پیغمبره سیر که دوی او موضوع اجتر او رو جنم كين أواني خوا بيان أفرمي لا يعقلون آخر كبير كسي كدوت حاشا لبرستو بسران كسي كي بعقلا يعني بخشراو لها متكليفك خوا بكيوتوا عقلنيا آخر كعقل نبو إتر يعني هيتش سمايكي إنسان بونشت يعني تانيا جوان ترين صفتي جاكر ويمروف لغير مروف واجل كان عقله مناطي تكليفة هاتش الشرعي خوارس عقل وسطاوة لدوان زآية قرآن هاتوك خواهي ورفرموتي لا يعقلون أوانا عقل يعني طاقي عقل فهم وسطاوة دركي حقائق ناكن بي براستي كان نابن تي ناقن شنوانا يك اوانن که تقلید و چاولگری کورانه این هی و جمودی فکری این هی دو اوانن که پشت حالا کل قرآن سه اوانن که درو حالا بستن بدم خواه چوار اوانن که گالتا به شعائر و پرستش و عبادتا کانکن پینج اوانن که لروج روبروبون و گورکی دشمنانا انسحابا کن و جبه بجه ایلن ششمیان چیه رچاو نکدنی ادب لخزمتی پیغمبره
1: ما شاء الله
0: صلی الله علیه وسلم خلقانك هبون أهاتن لدوروا هواري عنك يا محمد وردروا بولا مع القصبان بابك خوي قرافر ما إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون سبحان الله كسيك دريب دم خواه البستوا بشتي لقرآن كردوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا أخوة بواني وتوبي عقلك بتفرستيان كدوا كشي لبقابل وشا بان كدني بيغمبر ببير رجعو كدني أدب أجت الرزي أوانوا باش أما لخوة هاتوا
1: كاوية ما مصيب رزي
0: أما زور قوليا
1: لروي فكري خوامانا وكو فكر وكو منهج وكو تيرواني وكو مكانتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أبي اللي بيركردنا ولا ما ملا كردنا لحضور الروح ودلا أم أدب ما نهبت بوي أم مكانته لضل ما ندرس بإما خوا أو فضي بينا وين كبخدمة بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بقين بلام أبي لنا الروح ومشاعر وجرائل وكردار وجياني خمانة مكانته كي هبه
0: زور طاو يكشت آخر قصي برنامج كب كاتمان طاو كرت بوي أوش راست بيتوا كا أو تري آخر دي خمانة هم راستن بلام هو بو حضوری خویتی زمانی خویتی آیا اکریب رین ام قرآن پیوستیه کی به تاریخ و هیو ایتر او آیت و سورتانی و بستی حدثی کی تاریخین بجیان بیلین چی من بو امینتا چیقی لسوری انفال چیقی لإلاف قريش چیقی لألم ترقی ففعل ربک بی اصحاب الفیل ولی المطففین امان همو پیوستن ما حدثی سردمه و تبت یدا فلان فی سر نه هل لم سورتيك ألي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون هل لو يعلي واعلموا أن فيكم رسول الله يعني آية صحابة إذاني وكبي غمرنا بيانا با ام امر بو چیا ام امر بو امته يعني ايوش اگر چی پیغمبر لجانا نبي بزان هن نوتانا يا بدينك و بالربازك و
1: بسيرتك
0: و بسيرت حياة جانا مقي لبدأوا ناكر امايتانا پیوستن به فتره زمانی و احکامی گشتیان لیور نگرین که حتی قیامت ابی پیرو بکره
1: اگر یه شکل دلخوشکانی امر روی تمانی ایما بریتی بیت لوی که شنکوته وی پیغمبری خواهین صلی الله علیه و سلم امیده که این که خواهی گوره به شنکوته او حساب من کرد و کارو کرده و من لقبول که لکرده و کانی امر روش من یه شکل کار باشه کن من براسی به خدمت گشتنی جناب تانو پیشکش کردیم بابتو و برکت دار کردنی هم مجلس که هم رادیو که بیادی ذاتی فخری کائنات پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم امید که این که اما وفایق بیت بو او ذات مبارکه و جوریک بیل ایطاع و جور رایالی کردنو دوباره بانگش کردنو بلاو کردنوی ذات و سیرت و گوری و مكانتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم خواهي قولي لدنيا و لقيامتا لخوشوستي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بمان جيني بسراني عزيز و خوشوست ما مصايب الرزم و براني عزيز و خوشوست لسبيده يفهم همو إلى سر سفري خوشوستي و ذات مباركة كوب كاتو لأو دنيا سر برزو رسول بين خوشحال وین بم برنامه له خدمت انا بو دوباره سواس من بو ما مصیبر رزمان کلو تفین و انم روح حاضر بو سواس بو ایو تای سکل جو گریم برنامه بو تا برنامه تر تا بابت تر بخوای بالا دستان اسپرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

محمد صلى الله عليه وسلم پارێزەری شکۆی مرۆڤ محمد صلى الله عليه وسلم مرۆڤێک لە لووتکەدا محمد صلى الله عليه وسلم کانگای ژیان دۆستی

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمش ليادي لدايق بوندا بلين نوكينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدايقون دا بلين نودكينوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أقرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى مروفايتي بهاتني حزرتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لنهامت يا قوركان رزقاري بو

0: Slav le bineran u isaran xoşewist. Pirozvay salin xend le sadem ma musan xtaban xend karan kan be hiwa u salati far xeru xoşi u xendini baş bet. Geçtini ma musan be mafakan ya. Amro ichi no ya roji peyvendi kirdim ma musan be navndakan xendin ya na va.
1: Başa.
0: Ama taban shtiki ya sayya. Bu ika le ichi no itir ma musa.
1: آمده
0: کاری که هم بخشی وان کن و هم با چی پیوسته بی کار یعنی ایدار رخ داد خانه کن. بلام به نسبت که چه روز دام دست فی کرد عادتا سالانه یعنی لپانزی نوا یعنی لبیسی نوا یا تلو دور برای تا صبر کم هل نوز دین و آنها بدش یعنی رانگی هند را براستی جاری بذار سی مبارش رو پیوندی نکرد کرا و
1: باشه ما مسا سالانه که یعنی هر که دقیق کتاب خانه کن کریت و یعنی پروسی خواندن و کرتی پرورده لحریمی کردستان با کاملای کیش و گرف دست بیکه او قیرانانی که استا یعنی هن لا پروسی خوانده بو امسالی خواندن او ایو درکتان پیه کردو چین زیادر؟
0: اوی باشا امسال اما با گجبینی شالا لروانیم تا اسا موسی با آسایی و با باشی هاتوا حتی هر دلما لا اوی کما کاملا موسی ما خوراو پاشکوت کراو مصيري ديار نيا ترفيع على وا لبس كدنا والراجي لا وامستمي في قبري لما مسان وفرمان بران اكري امانه همي نيجراني لا ما مسا دروس كدو بتو نتيو كاريغري شي هيل زري بلا ما ويك باش تا اس موسكه بباشي هاتو تا امرو كم تمام حوت يزاو ان شاء الله تاري ما هشتكين ام بو خوي غرينغا كاريغري هي بلا ام لولا دار حتما كومول غرفتي تلنا وبرورده هي بغشتي
1: كون غرفتا كان
0: والله يزورن قرفته كان يعني بو علاقي بوضع سياسي هريم وعراق وهي علاقي بباري دارايي وهي چونك كشي هريم كردستان اويا بودجينيه بو خندن يعني مفروض وايا ولاتان الله مثلا ولا صار دوي بودجي ام هريم بو فروده بي ابي او انه مثلا بو فرنيه اما
1: باشا
0: انت مثلا بودجينيه بو كنوي بالخانه بودجينيه بو دام دابزراندي تازه بودجينيه بو تازه کنوی تحقیق که یعنی دان که شهر اکتی دوای خصی لثر کن بجاجا هریا که یعن لبرو کامل گرفته شایخی پروردی بر نیا و که ابی براتی همو لها و کار بین بتایتی حکومت حکومت ما و بسر فیان حکومتی تازه اگر پیگ بید برنامه تا باشتر دابنه براتی بوی پرورده زیادتر برو پی بسید
1: باشه ما وصل سالی 2014 و خود زانی یعنی یکی گلو گرفتانی روی لکرتی پرورده کرد حوشوی کرتکانی تر بابتی دامزراندن یعنی کمی میلاک و دامزراندن لکرتی پرورده اما نبو تا گرفتی که گوره لبردم ام کرت دا؟
0: به تأکید یکی که لو ششانی کبرال قدم جدیده کونش و تازش و بردامش خوی دو روی هیا یکم دامزراندن و کمی میلاکات دوام خراب دابش کدنی میلاکاتا یم ما مختار خانش من هی اونم ولایت چیز زوره چی شوار حساب شش حساب هاش
1: او چون او بابتا اما راسی گوندی و کری د قطابی هي د ما مسته هي
0: او زیات لا قناغي بنرتيك بو ششکانه هي
1: باشا
0: بشکل ما مسا خو حزي هلي بمينت وبكالوريوس شي هي كمفروض به تحول دوام كان بيت امدي دوام كنايت ترو تو ده خاطرانه تي اجاري و اما همي وای که دو که او بتاتی لنا و شارکان شارک گورکان یک بو ششکان ملاکات زور زور زیش یعنی بگیرا زور سال وزارت و پرودکان هولین رچی خان اما امی چشه یک براسی اوی که گرفت کومل سپوری زانستی من هی ایم نقص من هی مثلا بیرکاری و شیمیای فیزیای زانستکان اما انا نقص هی براسی هم لنا و شار لحوبونو کان لحل آماده یکان و هم لدرو شار او گرفت زور زور هی براسی چکه درو شار ماوی چی زوره دامزراندنی تازی بو نچوه که بو اینه چوی بردام خاننشین ابید یعنی لی هاتو تو نوشار جگه کنن پر نکراو تو بو یه پر وزارت قراری چی یا که قراره که بلای منو قراری چی ناچاری بو بلان بر این باش نبو که اوترا یک بو نو پسپوری نما یعنی لیک بو نو نقص هر چون دروز بو ابی ملاکی که پریکاتو اما خوی بو خوی غلطه مثلا بیرکار یک چوال به تو به ورزش هونه پر نکرده و به مواسعش عربی و کردی پر نکرده و او بریاره امیدوارم پیدا چونه وی پیپ کرد لبرو ناچاری او بریاری پیدرا لن درو شای کشه زوره کشه نقص ملاکات زوره براسی و زور بیان ارکان زور لسره بشوانه ان زور زوره ما مساکن لگلوی کما و امتیازاتی شان کما
1: باش هر حکومتی کار برای کاری هریم ئەو کاتێک گرفتی میلاک وەدا مەزراندن دروست بوو بەنای بردەبەر مامۆستای گرێبەست و مامۆستای وانەبێژ و بە لە مامۆستایانی گرێبەستەوە دەست پێ بکەم ئایندی ئەوان بۆکوێ هەنگاوەنیە گرفتەکەیان کێشەکەیان کەیسەکەیان بەکوێ گەشتووە
0: ئەو سیستەمی حکوومەتی هەرێم
1: بۆ نەکراون بە هەمیشەی تا ئێستا
0: لە مامۆستای گرێبەستی کردو کە پێشتر وانەبێژبوون کەسدە کەسی نەکردووە بۆ هەتا وانەبێژبوون زۆمیان لێ ئەکرا ئەمڕۆبانیان پێ ئەکرا دەر ئەکران ینی هەر ڕۆژەی بەنەوعێ مامەڵان لەگەڵ ئەکرا ئێستش کە بوونەتە گرێبەست لە کۆمەڵی ما بێبەشن کە لە کاتێکە مامۆسای گرێبەست مامۆساکی تاوە مامۆسای گرێبەست یەک کێشەی نی ینی مامۆسایەکە وەکو مامۆساکی میلاد ئەرکی خۆی جێبەجێکە بە دڵسۆزی بە چاکی بگرێت زۆر جار مامۆسا گرێبەستەکانمان بەباشتر داوامەکەن و ئیشکارکەن بەڵام ئەم مامۆسا گرێبەستان هیچ ئیمتیازێکیان نیە مەسەرەن دەرماڵی هاتوچۆی نییە دەرماڵی خێزانداری نییە دەرماڵی مەسەر نەخۆشکەوێت مەسەرەن ئەگە ئافەت بێ مناڵ بوو نوشتی بێ هیچی
1: نەمۆڵ ناپرسێت
0: ینی ئەڵێت بۆت نییە هیچ ئەبێ ئیلا داوام کەی ینی زۆر زۆر بێبەشن لە مافەکانیان بەڕاستی غەدرێکی گەورە ئەکرێ ئێستا لە بودجەی 2020 حکوومەتی عراقیە قەرارە کە ئەمانە بکرێنە هەمیشە ئمە ئومێدەوارین کە پەرلەمانتارەکان هەوڵی جددیان بۆ بن چکە بەڕاستی ئەمە چینێکن زۆر غەدر لێ کراون ه00 کەسیشن کەم نییە هەندێکی لە سەدا 20 بوو لە سەدا 25 وەزارەتی پەروەردە گرێبەستە تەسەور کە زۆر زۆرە یعنی وەزارەتی پەرۆدەیان ڕاگرتووە بەڵام بێبەشیشن
1: لە ماگەر ئەوان بایکۆت بکەن گرفت بۆ وەزارەتی پەرۆدە دروستە بێت لە ناوەندەکانی خوێندن
0: بەتەچی زۆر زۆر زێشە دروستەکە بەڕاستی
1: باشتر مامۆستا سەبارەت بە مامۆستایانی وانەبێژی لادراو لەسەر ئەم کەیسە ئێوەکو یەکێتی مامۆستایانی کوردستان تا چەند ئاگادارن لە ماوەی پێشوو هاتنەم ستۆدیۆیە قسەی خۆیان کرد نوێنەرەکەیان و باسی وان کرد سەردانی بەغداکەن چی دەڵێن لەسەر کەیسی ئەوان
0: تەمان ئێمەش شوکوی چێتی مامۆستایان لەگەڵ وەزارەتی پەرۆدە و جەنابی وەزیر پەرۆدە قسەمان کردووە و ئەوە مافێکی خۆیانە چونکە هەیانە 6 ساڵ 7 ساڵ 8 ساڵیش وانەبێژ بووە بە هۆیەک لابراوە ئیتر لەوانەیە لەو کاتە لەو قوتابخانە زیاد بوو بێت لەو کاتان ناساغێکی هەیە و ئیمۆڵەتی هەیە ینی دامی بەجێهێش بێ خۆی بە هەر هۆیەک بووە ئەمانە مافی خۆیان لەبەڕاستی ئەو لەوێتیان بدرێتەوە لە دامەزراندن بە گرێبەستکردن و ئەم شەش زۆر دوا نەکەوێت بێبەش بن دا کێشەکە لەوایە کاعلی ینی زۆر جار حیزبایەتی غەدر لەمانە ئەکات یان حیزبی دەسەڵات زۆر جار مەسەرەن وانەبێژەکەی خۆی کە ئەی ناسێت یان لە ناوچۆ کۆمیتەوانە پشتگیری بکرێت ینی زۆر جار ئەمانە پێش ئەخەن بەڕاستی ئەمە بۆ خۆی کارەساتە ئەبێ حەق بدرێ بەڕاستی بەو وانەبێژانەی کە زۆرترین خزمەتیان هەبووە و ئەو لەوێتیان بدرێتێ بەپی ئەوەی من لەگەڵ جەنابی وەزیری پەرۆدە باسمان کردو قسەمان کردووە ئەو ئەڵێ ئێمە بەردەوامین بە لە بریدانان یانی بەردەوام کە جێگەی چۆڵە بێ ئمە وانەبێژێک ئەخینەجی و بە پێی خاڵ و نقاتش ئەوە ئەکەین و غەدر لە کەس ناکەین و وعدیش دراوە کە لە نزیکترین کاتا کێشەی ئەم گرێبەستانە چارەسەر بێت لەگەڵ حکوومەتی ناوەندە و کێشەی موچە بەتاڵەتی یەکلا بێتەوە ئەو لێت بن بە وانەبێژەکان دایان مەزرێنن یان بیان کەنە گرێبەست
1: باشە مامۆستا یەکێکی تر لەو گرفتانەی لە هەرێمی کوردستان هەیە نەبوونی باڵەخانەی پێویستە قوتابخانەی نوێیە یەکێک لەو گرفتانی ڕووی لە قوتابخانەکان کردو بەشێکیان بیناکانی کۆنە نۆژە نەکراونەتەوە پەیامی ئێوە لەسەر ئەمە چییە قسەیەکە ینی دەوترێت حکوومەت بە مەبەست دەیەوێت کەرتی حکومی بەلاو بنێ و کەرتی ئەهلی زیاتر خۆی پیشاندا خۆی دەرخا
0: خۆی ئەوەی کە لە سەرەتاوتم حکوومەت بودجەی نیە بۆ پەروەردە لە کاتێکە یەکێکە لە وەزارەتە گرنگەکان ژێرخانی کۆمەلگا پەروەردەیە ینی پەروەردەیە نەوەکان پێگەێنێ فەرمانبەرە ئەندازارە پزیشکە هەمووی پەروەردە پێگەێنێ هەموو ئەوەی ئەم کۆمەلگایە بن بەڕێوە ئێتۆ ناکێت تۆ بوو ئەم وەزارەتە حەساسە بوو جەد نەبێت یەکێ لەو بوارانەی کاوێ بودێ بۆ تەرخان کرێ بەڕاستی قوتابخانە و باڵەخانەی قوتابخانەیە نییە یعنی ئێستا ئەم ساڵ ڕاگەیەنراوە کە 32 باڵەخانەی تازە بڕێوە بەڵام کەمە بەڕاستی ئەوە ئەوە ئێمە ئاگاداری لە ناو شار مەسەرن چۆن چ تەزەخۆمێک لەسەر ناوەندەکانی خوێندنێ من دوێنە لەگەڵ بەڕێوەبەری قسەم کرد وڵێ هەر پۆلێک 48 قوتابی امتیازداناوە بەڕاستی ئەمە ئەنی عیبە لەم سەردەمایە تۆ ناوەندێکی خوێندن بەڕاستی پۆلەکانی 40 کەس و 45 کەس و ئەمانە بێ یعنی عیبە ستانداردی جیهانی ئەڵێ 25 بۆ 30 قوتابی بێ لە پۆلەکا بێ ئێباشە کاتێ پۆلێک 45 کەسی تیا بێ 50 کەسی تیا بێ فێر نابێ یعنی خوێندنەکە بۆچی وایە چونکە باڵەخانە کەمە قوتابخانە هەیە نجي 2000 كاس تاع اخواني بدو دوام وبسي دوام اي ما تشون وابيت لبرو براسي جرينجا بالخانه كان يكم هي تازه دروس كريتوا بتاتي لو ناو شانو لو قرا كاني كتازه دروس كرين اه او بالخانه ناو شارش ككونن بيسا اه بوجان بوترخان كي من لا پروردم خوم سر فرش عالم ديان داوا كارينا ودا كاني خندن هيا كبو بشي بينا سازي پرورد پيشكشي كان چه شیان هست خانو که بینا که خیلی آرخه در زی بردوا آو آوری خراب وا الان نسبت به جهان لبرد سانیه یعنی عریضه کان همیل لبرد سانه آخرت اول او این نکری براسی لبرو اگر بودجه کی باشه به بفرورد کان بلایی که ما او نامند خوین لانی که کون بود نقص داویسیان هست باید چاره سری اوج بخوی چاره سری بشه لگرفت کانه کات
1: باشه آیا خوندنی کتی حکومی لهرمی کردستان برو درمان هنگاونه باسیه وقت که کرتی پرورده کشی که بودجی لبرد سانی بودجی پی نادری
0: نه او با تعبیر نه ببیلین یعنی کرتی پرورده لهرمی کردستان راسته دلخوشی کمه یعنی من نزن من سرپر شهرم لنا و سرپر شهرم نه تا کم خلق زور شوق و زوقی نماوه به مشکل
1: آو پیوندی به چی و هیا؟
0: والله بم بارد و خسیاسیه به اذن بون استقراریه مو شي فوتاوا حكمت غدري ليكا باري لي ابري وزران جيران بوا يعني كومالي هوكاري زور هي نبر وبر مرتاح ضلي خوشا نما مصادر خوشا عند تو بلان دا انا ما مصا اقور بلانك وضعك يعني كومالي شد هي او واي كردوها ك وكو بيزني يعني ايما اكري خلقي باشو دول صوز من زور زور براسي اما لسر پر شهر و لبر و بری خطاب خان و لما مطاوا خلچی چیزو بتوانه دو صد معنی اما پر ودین را گرتوا اگر امانه براسی گرینجان زیادر فی بده ما فکانیان زیادر بدریتی بدلنیایی و پر ورده زو زو لو پیش برو پیشتره چه که خلچی اما وکتم خلچی چی بتوانه دو صد براسی لبرو اما وای کردو که کرتی حکومی خلق شاوکو پیوی سیری ناکات بوی بشکل خلق من علاکان ابنا خندن اهلی کان یعنی خندن تایبتا کان
1: باشه
0: خواستم قناعت ما به شکل خندن اهلی تایبتا نه زور او قوتش یعنی نیه بس شاولی کری جاری واشه کانا که مثلا با قوت شی تازه ام پی مثلا منافسی خندن حکومی کان کان اندما لا انجام کان پولی دوان زاز زوجا ای بینین لنا وند کان حکومی کان زاتر نمریت هتا اهلی کان براسی او بو خوی بلام تر اهلی توبتو نتی واقعه که ابي هبت بلام گرینگ اوه که حکومت بباشی چاودیریان کات و کوپاره لخلق اصلاً پیویس کوالیتیان زور برز بیه پیویس زیادتر خدمتی قطابیان و خویندن و آنف کن
1: باشه کم بونو و نمانی سرپرشتیارانی به ازمول ناواندکانی خویندن اما چه کاریگری که دروس کدو لسر استی زانستی ناواندکانی خویندن بگشتی یعنی
0: والله من کاری علی لسر من به حکمی خوام سرپرشتیارم شانزا سالا يعني لناو معاناتي يكيسر فرشياريا وسفرشيارانا عجيم يعني يشك لوش تاني كبيريس وزارة كدا شنو بيكات معامليتي لقل سفرشيارا رولي سفرشيار وكو بيريس نية رولي فراموش كراوا أو أركي بوي بوتا سفرش كي سفرشيار كي سفرشيار ما مساجي بأزمونه وبكمال قناغي امتحانات بوتا سفرشيار هيت سفرشيار نية لبعض بي صار كم تر خدمتي بي أنجا بوتا سفرشيار يعني ما مساب أزمونه كانن بونه تسر پرشیار تو ناکف امانه رول یان فراموش کراوا براسی اس ایما اوندی رولی سر پرشی امتحانات و کومل شد ابینین رول سره کی کی خومن کمسه مستر پرشاری پسپور زمان عربی نما و امرولا اگام لی نما و یعنی حد ابرام لپسپور کی خوم بوچ که خیش اداریاتم خیش شتی کم من ما سر پرشارکانی هاورشم لکردی لزانستکان لبارکانی که اما حالی که گوری و ضربه کشندش یا اول نواندکانی خوندن من امیدوارم دواکارم وزارتی پرورده بتایبت کنفرانسی بو اوسید سیمیناری بو اکاد دیبیتی چی بو اکاد پیدا چونه به دوری سر پرشاران بجره توا چکا بابین را پرسی بکن که علی لنواندکانی خوندن اگر لصدان نود و نود و پینجی سر پرش ما مستایان برابری خطاب خانن داوای گرانوی مثلا مشرف اختصاصی سرپرشای بسفوریان نکر بو نواندکانی خویدن حقی خویتی من امر همی هاواری لی استا و ما مسا کزنی او کوپی رنمایی کال بوارکی خویا بواری بسفوری خویا راس راهنر هيا استا اکی مقصیل کین راهن دوری چی باش ابینن کومل میتودی تازه نه نو ما مسا یعنی الین بلان ما مسا سسر میتودی تازه باش بزنه اگر لپسپورکی خویا با قوت و اکتیو نبید استفاده نیه براتی اوش با کی اکره با سرپرشاری پسپوری اکره که هاوکاری که باشه همیشه من بو خوم پر نامندی آمادهی که نا حکومی بلابو سیری پرسیاره کنم که لیوی و لخشوانی که لخطافانه که سیری پرسیاری که اما ایسا اما دابرانی لما سیری پرسیاری تاقینو کنم که برو اکی لیک پرسیاره لیک خولی که حبه غلطی تیابو
1: حبه
0: غلط یه کس نیه پی بله او من خوم اقتصاد خی خوم بو پرسیاری خوم دعوا کرد ای این نیزه که کیه سیری که ای چی میاد که نیه لبرو کاتیه که ما سا نبینه سر پرشه سر دانی که ایتر بو خو ایش جاری وای یعنی اهمالی اکن جاری وای طاقتی نیه حزکه سر پرشه سر دانی که و من ادارین رولی سر پرشاری با خود کرده تو جارم پیانو چایی پرورده است ام چاویا نهش تو ام چاوا سرپرشان نیمه و ایم مشغولی سیستمی
1: اما بما بست وایلی اکرا و یعنی هکار اکی چیه؟
0: سیستم یک ایش پی اکرا که بنا نایی توانا کانی پیوتری امش خدمتی خوی کردو و لبوار کانی خویا کومل استاندار دکا لناوان دکانی خوی نابی جب جب کری اما باشا یعنی باشا اسفادی گاندو با ناوان دکانی خوی نابی برام نا اکرا نا کری لسا حسابی پسفوری بیت یعنی لسا حسابی پسفوری اما دروز کراوا اما ایشی پی اکری اکری امش بمینتا و بلام پسفوری کری بنا علا نوعا کان چهار سر کرد
1: باشا بابی مصر کمالک پرسیاری تر او کوی که تیما مسیانی کردستان همه هنگی تان لگل وزارتی پرورده چونه ایا لم حالتانا بونمون درگای قطاب خانه کان بو ورزینو اکریتا و هیچ پرسو راوی جو کنتاکت و پیوندی اک هیا؟
0: وسطا
1: وسطا
0: وسطا اکری زیادتر بید چون که ایما نیت امام حسین اکین و دن امام حسین لای ایما نارضایت اکانیان پیش نیاری و سرنج اکانیان لای ایما هیا جاران ایما بجداری کومونی انجمونی وزارت معنی کرد هم دیکار کومونوی ایش معنی
1: سنائی کن؟
0: کما دور دور کما اکرد دیاتر مثلا اسم سری نقابی بقا کن که اما جاران دولا پیش آنو بین سندیکای امام حسین عراقی لگه اوان اما علاقه من زوره ایما اوان من فیری زوشتا کرد اسا اوان زود شونه تا پیش اول ایما سندیکای امام حسین عراقی لپرمان جو لقصه گیره انجومنی وزیران دعوتی کن بو نو انجومنی وزیران تصوکه انجومنی وزیران بانهش یعنی که دوای ما فی امام حسین کن لوه
1: اویله هریمی کردستان
0: نیه
1: پیوندی به چی و هی؟
0: ایم پانزده سالش نمان تو انسر حکسر کی حکومت ببینین؟
1: لبر چی؟
0: نه زن.
1: خو کارکی؟
0: لب پنجاش وینو هوا من نوا.
1: نه نوت ولا لبر.
0: لریح. والا ایت آمدنین. ایت آیا خندی سندی که کی خو من قرصایی نیا؟
1: او بارود و خصیاسی هی او جوره.
0: بشه کی اویه بشه کی زور ایمان به سندی که او رخ نمی جاری و هیا. یعنی یه مکو خومن سندیکایی که تیما مثلا خطای خویی تیایا که او قرصایی و سنگ و قرصایی نیه که هیبتی هبی و حکم زوح تایی بوب کاد بلا هم غلطه اما سندیکایی که تیما مثلا 6 سال تمنی هیا خلطی چی زور تیای اندام برازی اندامی کاری ما مثلا جیهانین ایمال کنگرینی و دولتکان بجداری اکین تو ناکی حکمت فراموشت کاد دبروه لعراق انجمنی وزیران دعوتی کاد اما وزارتیش جاری واهی و کوپی آورمان لنا توجه وقت کام نگه. ای کات بلام اما لاسی فیس آن نیبینی. نبی زیادتر براسی همه هنجی لنوان وزارتی پردو رخربی شدی مامزان هبه. جارن باشتر و استاد تو تدوا و هم دک.
1: باشه. و گوته دیکی دیکی او یعنی راست و خو پیوندی لگل مامزانه و کار با مافکانی مامزانه که بگشتی پیوندی کان تان چون لگل مامزانه سال کردستان.
0: باج نیا.
1: باج نیا ویش.
0: باش نیا
1: او پیوندی بچی
0: او علاقه بشه که بمن لانی حزبی او هيا ام وزیر سر به حزب کی من نه بر رخنی لی بجیری و معارضه کین و او انا او وزیر تر سر به حزب کی تر اما بو خو اما چی شیک یعنی وزیر پرودا سر بلانی که وزیر پر خنی بالا سر بلانی که اما چی شیک چی شیک تر ام رخراوا و کو همو مؤسسات و دامن درزیاکان حکومت هرم ل ایج ل او رولینان هیچ شب میانه. چون پارلمان که دزدگاه تشریعی زو گرینگل ولاتانه لیره فخر او نه الان دوری هواه. سندی کار رخ خان بگشتیل عراق اکسپهر بون بسرش و کاتیان. یه سیم بسرش وین. ملانی سیاسی نه الله جاردن کی نه الله کنگرب کی نوا. اما وای که دولا نه ما مثلا انجام نمی تونه حلوی سی پیویس من هبی چیتی ما مثلا. خم من خم مثلا جگری سرگ نمی نبی. یعنی خم بدال نیه. وکو پیز رول من نمان توانی وا وکو شخص توانی ما نقصب کین نارضای دبرین لشقام بین بلا مکو رخ را وکن نابی آواد دوری لواز بید ابي بفشار بي بس الحكومه لكن ما في مامستاي انا براسي يعني تو رخراوي شي عيبه يعني نت نويري دايمو شي مامستاكي نويري داي بلي بس كي نوكي نت واني فشار كي براسي سندكاي بغا لاما ولا براسي لما شال فيش اما ويا تاع اس امر خاوي نيت واني خوف شاندان اساس كات عيبه اما تو سندكانه رخرا نيت واني روج بايكود راجينا يك روج يك روج يعني زاترنا لبرو براسي ابي سندكا كان بغشي ويكتي مامستاني كي امر بخوا بيته ولا خونا غيداهاتوا رخاوي اكتيف بيت خو امد جهاتي حكمه دنيه تو طاو كاري حكمتي بلان باسلوبي خوت يعني او اوكي هر شيء يكيد ما مثلا هميشه دو اريك بو يكم داكو كيل ما في ما مستا دو هما هنجي هاو كاري پرورده بو يك كم كورتي كاين پرورده لچو ها بو يما هاو كاري بي براسي بلان له هر دو باركه يا او كو بيز دين براسي ام دوارم كابونو انا من
1: زور با شما مسامکم بکوتا پرسیار لکات یک دان سالی نوی خوندن لحریمی کردستان البت عراقیش اکریتا و ناو چکا یعنی جورگ لجورکان با آگر تندراوا یعنی دوخی کی نخواز راوا هیا پیامی ایو چیا با قطابیان لیرو چیان پی آلین یعنی لپال او بارو دوخی کناوی جنگا لولاو بابتی موچو چندین کشی ترو قیرانی تری ناو خوی هیا چ پیامکتان هیا با قطابیان؟ من
0: طبعا ام کتانا هندی که کرخنا اگرین نبي هرجيز ناوميد بين نبي هرجيز رجبين بين نبي قشبين بين مراتي ما مصابه تابتي ما مصاي كومال قايا يعني ايما اللي برخاتي رولا كان يامي اللي تابيه من شد الطوزي خوما بخرز بين وهميشه قشبين بين اميديان بين اتش كزور زار اتش خطابي خان كارا كامان بنا اميديا شن بو خين خو خان دوام نكري توا كاتشي بو خين نوكو في زو خشو خينيه نبي ما مص خطابي امل لنا وشاي للروي ما مصا كهب بيني عيبه بو ما مصا لنا فولا مثلا اميدي باب خين كارا كان ما زو غلط براسي ابي ما مصا جشبين بي وخبات كات خبات كابو شاك سازي لم كومل غايا خبات كابو مثلا دجي غندلي خبات كابو ايكا پرودا اگ كم كوتي راسي كاتوا يعني اما رولي ايمي براتي لبرو چند جنگ و شر و شور هبه به ماموسايان هميشه سر رمبن لپیشو بن سر رمي چاك سازي بن لناو كومل غايا و هميشه بلين ام ظروفتي افرد دلنيا بن ام ظروفتي افرد روجه ايت كابراتي بشانازي كين بو خزمتي كا كردو معنا ويسا چون من ماموسايا كمثلا هجر سال ماموسابو خطابی کانی خم ابینن پزیشکن اندازیارن شانازی اکم که امانه پرودی دستی منن ابی ماموستان همیشه با روحه و ایشکین و خطابیان خوینکاران انشالله با دلکی آسود و دلکی آرام و براتی پیشنون نوانده کانی خویندن
1: زور سپاس و برس ماموستان احمد جگری سروکی اکیتی ماموستانی کردستان سپاس دکم سپاس با فرصتا بلا برزان ناو بره کبر دوام بی
2: مجده بوشی دایان و عاشقانی پیغمبر من درودی خوایل سر بید رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان دست پی کردنی پروژه گورکی نوری جیهان را گینید که در فتح چی زیرین و پیروزه با نساندنی فرمایشت پیروزکانی سرورمن محمد درودی خویل سر بید با امسالیش نوری جیهان دلو درون من آویتی پیام پر نورکانی آسمانکات تا فیر بین چون طلاوی هنگاو هلسو کوتکانی جیان من لسر رسکو رن ما یکانی وحیدا برژینوا پیش برشی امسال پیک هاتوا لبر کردنی ناو روشی کتیبی ناوازی 25 تیشک لوحیوا که پیک هاتوا لبیستو پینز جوانا لقرآن و فرمودا تیعید آیاتو فرمودا کان ابنشار رگی بختوری دنیا و قیامتو برو فردو سیبالا بجداربوان پاش لبر کردنی ناو روشی کتیبکا بجداری لطاقی کردنویشی گشتی و سر تاستری آکنو سر جم پرسیارکان بشوازی حل بجاردن ابن نوری جیهان پروژه کی سر تاستری رخ راوی گشه پیدانو سالانا لمانجی مولود دا لسر جم شارو شارو چکانی حریم کردستانو تنانت دروی حریم کردستانیش انجام درید بو امسالیش پروژه نوری جیهان با 25 خلاتی عمره پیشوازی لسر کوتوانکین دبا همو من پیکوا لحضوری سرور من دابین درودی خواهی لسر بید فرمایشتکانی بکین چرا بو هزرو روشتو جیان من تا لراجی دوائیا با دیداری پیروزی شاد بینو ببیت شفاعت کار من بو نو نوسی تیب سردانی لقو نو چکانی رخراوی گشپیدانی قطابیانی کردستان بکن یا خود پیوندی بکن بمجمار موبایلانه و

0: استا گوه بیستی برنامه درود دبن لامده و پیشکش کردنی فاتح محمد
1: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری حتا حتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یوارانی درود کوری ذکرو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
2: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
3: عليك السلام
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خوش كانوا براني بريز سلام ورحمتي إخوائي قورتان لبي ناونيشاني أمدر سمان چند بلگهیکی زانستی لقرآن پیروزوا خوای متعال لقرآن کیا افرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتها معرضون افرمی سقف یک من دانا بو ام آسمانا سقف یک بوی آسمان بپاریزی بەڵام زۆر لە بێباوەڕان بیر لە مەناکەنەوە یا خۆیانی لێ جێلەکەم ڕاناو ڕاناوی کۆ سەربەخۆ بێ یا لەکاو بێ وەکو نا ئەو زەمیرە متەسیلە یا نەحنو یا ئیننا کە خوای متەعال بەکاری ئێهێنێ لە قورئانەکەیە هەمیشە لەگەڵ فیعلێکا دێت لەگەڵ فعلێکا دێت ئاماژێ بۆ صفەتێک یا ناویەک لە ناوەکانی خوای گەورە وەجەعەلنە سەماء بەڵام ئەگەر هاتوو ڕاناوی تاک بەکارهات ئەوە خوا مەبەستی صفاتی خۆی نییە مەبەستی ئەسمائی خۆی نییە بەڵکو مەبەستی ذاتی خۆیەتی جەلە جەلالو وەکو ئەفەرمێ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني يا مبستي ذاتي خويتي لا روانغي زانستوا شن راستي يقدر كوتوا بو أو سقف محفوظة أو سقفيك خوا باراستويتي علم بوي در كوتوا كد صلاتيك هي قدرتك جير سرود صلاتي بشر ام برگ هوايو او اسمانانه دباب ريوه بو پري اتقان و ريكو پيكي وردكاري که هموي اي سلمينه ام آيتا كلامي خوايو هيد جوره گومانه كي نابيته هبه يكي اگلو راستيانه بری او حلمی کلا آو و دید به حلمبونی آو لصالی که نگور واتن لصالی که چن لو روبر آویان دبن حلم همو صالی همان بره مقداری کی دیاری کراوە بەڵکو عجباتیەکەش لەوایە کە بۆیان دەرکەوت هەمان بڕ دا ئەبارێتەوە هەمگیز واتە ئەو قەبارەی یاخود ئەو بڕەی کە دەبێتە هەڵم هەمان بڕە دەبارێتەوە و دۆزیانەوە کە 16 ملیۆن تەن دەبارێ لە هەموو چرکەیەکە لە سەرزەوی بە تێگرای ساڵەکە هەمووی واتە بڕێکی دیاری کراوە بڕەکەش 16 ملیۆن تەن باران لە هەموو چرکەیەکە دەبڕوانە ئەم ئایەتە پیرۆزە کە مەقطەعێکی ئەخوێنینەوە ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم وأنزلنا من السماء ماء بقدر جار آياتك تواناك خواهي متعالى فرمي وأنزلنا أو نايا ديسان ضميرك جمعا لرا لكاو بفعليك علاقي بفعليك كإنزال شون الله إنا أنزلناه في ليلة القدر خواهي متعالى فرمي تنها إيما باران دبارينين شریک من نیه لو فعلا و او بارانه که دی بارینین بقدر
لعاسمان او بمقدار یک ببری کی دیاری کراو کعرزم کردن امرو دوزرایو که او برا بریتیه ل 16 میلیون تن لهمو چرکه راسته هندی شوین بی بارانه بی چند سال یک لوانه بلام شوینی تر لافاوی با توفان لی ادا گرنگ اوی همان بر سالانه دباری راسته کی تر علم گیشته اوی که او اوی که لسر زویه و او اوی که لشوی بستالوکه و او اوی لجیر زمینه که پیلی ناخاو هر هموی نزیاب و نکم و نگوره لو روژی که خوای متعال امزوی دروس کردو و تا زیاب کمینیه با زاراوی پنچرچیکان بلین ام برگه هوایه پنچر نبوه هرچنه وشه پنچر وشه که بیگانه وشه که انگلیزیه پنکچه یعنی کنبون ولی تاکی پنچر بوه یا چوبکه چوبیش وشه که انگلیزی یعنی تیوب پیوستی با چاکرنوی او کنه اگر هاتو ام برگه هوای کنه که تیاه بوایا حلمی او آوه اچو داره هوا اچو داره جیان ندامه لسر زوی و زوی و شده بود ملیارها ساله بلکو به مضبوطی 4500 میلیون ساله ام زویه هیا خوای متعال سقفی که محفوظی بودانه و او آوی زیاو کمی نکردو بلکو لخولکی کایا دبیت حلم، دبیت باران، دبیت و آو، دبیت صحول، دچیت ناخاو گرنگ اوی لدورانای زیا ناکاو کم ناکاو اما هموی دلیلی زانستیه، بلگی زانستیه بو او سقف محفوظی کخوا سبحان و تعالی لآیت کاخوین مانوا آما جیبوک اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم فاستغفروه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

گەورە دنیای لێکردوین بە عەزا. بەڵام وەسائیلی لاشەمان زۆر باشە، بەڵام وەسائیلی عەقڵ و ڕۆحمان لە عەزابایە. لاشەمان لە ئیسراحەتایە، بەس ڕۆحمان لە عەزابایە. ڕۆح سەبڕۆ ماڵەوە سەیری تەلەڤیزیۆن بکە، حەتا بەیانی دەنگ و باسی کوشتنە، حەتا بەیانی دەنگ و باسی خەفەتە. لەوانەیە باپیری من ئەگەر زەلامێک لە سلێمانی مرد بێت چۆ دوای چوار مانگ زانیوێتی، ئیسا ئەم پەڕۆ پەڕی دنیا کێ بمرێ؟ من ئازا لە ماڵی خۆم ئایزانم، ئەبێ خەمە خەمێکی بۆ بکۆم. ئەمڕۆ بەڕێزەکانم بۆ ئەوەی دنیامان نەبێ بە عەزاب، ئەبێ ئامۆشەی مزگەوت زۆر بکەین. پێغەمبەری خوا فەرمێ سەلی الله علیه وسلم، مامۆستای بەشەریەت، نێرراوی خوا، تەلەبەی خوا، تەلەبەی خوا حەزرەتی محەممەد ڕەسوڵ الله ئەفەرمێ مزگەوتەکان ئاوەدان بکەنەوە، نەک وەکو بازارەکان ئاوەدان بکەنەوە. ئاخر بەڕاستی پێغەمبەری خوا ئەفەرمێ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، ئەفەرمێ مبارەکترین مبارەکترین منطقە، مبارەکترین ناوچە بەسەر ئەرزەوە بەلای خواوە بریتێ لە مزگەوتەکان، خراپترین مەوقع بەلای خواوە بریتێ لە بازارەکان. چکی بازارەکان ڕۆژی 1000 سوێنی ناحەقی تیاکورێ، ئەی مزگەوتەکان ڕۆژی 1000 سوژدەی تیابرێ، ڕۆژی 1000 ڕکوعی تیابرێ، ڕۆژی 1000 ئایەتی قورئانی تیاخوێنرێ، کەوا بۆم جێگانە جێگەی مبارەکن. ئەمەی کە ئێستا کردوومانە بەعادەت مزگەوت تەرف بکەین و بازار ئاوەدان بکەینەوە، ئەوە نیشانەی عەزابی خوا دێ بۆ میللەت. چون بۆ منتەقەیەک لەم کوردستانە 84 لادەی تیایە، یەک مزگەوتیان نوێژی جەماعەتی تیانە بوو، یەک مزگەوتیان. بەڵام لەوانەیە ئەگەر داوای ڕەقس و سەما بکەن حکومەت عەزاب بۆیان دائەنێ، بەڵام یەک لادەیان مەلایەکی بۆ نەناردووە، مەلایەکی بۆ نەناردووە. ڕاقیسە و سینەماچی دنیای هێناوە، لێرە پارەیان بۆ سەرفەکا، بەڵام پارە نیە سەرفیکا بۆ کەمەندامەکان. بۆ ئەمە نیشانەی عەزابە، ئەمە نیشانەی عەزاب نییە تۆ مناڵەکانی خۆت لە برسا مرد بن و سینەماچیەکانی دنیا پارەیان بۆ سەرفەکەی. آخر پێغەمبەری خوا فەرمێ سەلی الله علیه وسلم، ئەفەرمێ یەکێک لە عەلامەتی قیامەت ئەوەیە کە ئینسان حورمەتی باوبودایەکی ناگرێ، بەڵام ئەبێ بە خزمەتکاری ڕەفیقەت برادەرەکەی دەرەوەی، برادەرەکەی دەرەوەی پارەی بۆ سەر بکا، مەسەرفی بۆ ئەکا، خزمەتیەکا، بەڵام احترامی باوکی نازانێ. ئەمە نیشانەی آخر زەمانە. بەڕێزەکانم ئەگەر ئێمە ئەمانەوێ خوا بەڵامان بەسەرەوە لابە، ئەم فیتنە نەکبەتانەمان بەسەرەوە لابە، با ئێمە مزگەوتەکانمان ئاوەدان بکەین، ئاوەدان با مزگەوتەکانمان ئاوەدان بکەین بە تەقوا، بە عیلم، بە خوێندن، بە فێربوون، بە دەرس خوێندن. نەک ئەمەی کە ئێستا ئیدعا ئەکەن، ئیدعا ئەکەن، ئەڵێ بخوا کاکە هەرچی تیرۆرە لە مزگەوتەوە سەر دەریێنێ، بەڵام نازانێ هەمووی لە بنباڵی خۆیانەوە دەراتەوە. تیرۆر لە مزگەوتەوە نایە، دینداری لە مزگەوتەوەیە، ئەخلاق لە مزگەوتەوەیە، ئەخلاق لە مزگەوتەوەیە، ئەخلاق. ئێستا قەرار وایە لە باتی دەرزی دین لە مەکتەبەکانە ڕەقس و سەمای بالێ فێری مناڵەکانمان بکەن. ڕەقس و سەمای بالێ زان کامەیە؟ ئەوەیە کە هیچی لەبەرانیە هەڵپەڕکیەکە. ئەنجا وەرە ئێمە کەوتوونەتە ناو ئەم هەموو فیتنەوە خواباری وێتی بەسەرمانە، هێشتای تەوبە ناکەن، ناڵەن ئەرێ ئەمە چییە خوا لە ئێمەی قەواندوو. تا بەڕێزەکەم ڕەحمەتی خوا لێ بێ، ئاموشەی مزگەوت زۆر بکە، بە قسەی ئینسانی فاسق و بێدین مەکە، ئاموشەی مزگەوتت با زۆر بێ. حەتا ئێمە ئاموشەی مزگەوت بکەن، حەتا ئێمە حورمەتی ماڵی خوا بگرین، خوا زیاتر حورمەتمان نەگرێ. تو ئەو خوایە ئەگەر ماڵی ڕیز و زەرا، ماڵی وەزیرێک دراوسێتان بێ، هەفتەی دوو جاریش بێر خۆ ناکەی بۆ ماڵیانە. کۆرەڵێ واستەمەوە کا کوڕەکانم تەعینەکا، کچەکەم تەعینەکا. بەڵام ماڵی خوا دراوسێتی، هەفتەی جارێک سەرد بە دەرگای مزگەوتە ناکە. والله عیبە، والله عیبە بۆ ئینسانی ئومەتی پێغەمبەر مزگەوت لە گەڕەکیا بێ و ئاموشەی مزگەوت نەکا. والله عیبە.
بقدر مال وزيرك حرمتي مزجود نزاني ما مستعجل بوي قران مو خاي يورا جزاي باتو الله برديان بو نيش كردن لمزجوتك لسد جنازيك لك رقم بيني حزر اقليا زور خفت بو خوان قريانكي بكلو بدلبو وتي رشد من زيكي وتم كرا عزيزكم مردن قدريكي خواهي يتمالي همومان بنسيبي همومان به امرو باباكي توي سفين بو منيش امرو من دلخوشي توكم سفينه كيشتوش دلخوشي من اقاي كراكا وتي ما مستاي عزيز والله بو اوناي قريم باوكم مردوه بو او اقريم همو عمري ام باوكم اما يكم جاريتي يتمزقود اما يكم جاريتي يتمزقود الله من قريه وافيهم بمردوي باوكم هاي هنا وانا تمزقودوا انجا ورا كسك خوينا هات يتمزقودوا با ام همو دنيا نيجي بسروك ابو خايش قبول دي ما قال رحمي خو ما قال مهرباني كي خو ان تو بزندوي نهاتي بمردوي چوني صفاك بزندوي مریش کی نه خوارد و جا دوی مردینی لپال یا هزار مریش خو بوچی ایسی فایده ناکره برای زکم پیش اوی بزور بمن هنن با مزگوت با خو ممچین با مالی خوا لگل خوا عجد بینه و سجده برین با خوا زور عیب مزگوت کان من ترف کین بازار کان من قربالخ کین نیوی او خلقه ببینه چه با بازار نیوی با نظره چه نیوی بو رابوارد نچه نیوی بو عمر کشته نچه نیوی بو کات کشته نچه نیوشی اگر چارکی که بدوزی تولوانه باشد کرین وجوبه بلام تو اگر بیت مزگوتو خودی صفحه که خلقی صفحه لیکا خلق صلاو لیکا تو صلاو لخلق که یعنی ابی بمیوانی خوا جا کسی اگ بو بمیوانی خوا ابی او خاون مالا خواه ارزو آسمانه ابی چه حرمتی اگر تو بگیری؟ آها تو میوان دیه نازنی چون حرمتی بگیری؟ هر چی لعقل تای بکاری یعنی با حرمتی او؟ ای خواه ارزو آسمان اگر بی بی با میوانی چی درو بکاری یعنی؟ هنده کس کاته کاته با مزگود وحشتی تو جبه نفره دو نفر سه نفر حالا اونه کسی تایه بلان بگر چه با جگه یکی به دینی خواه پنامان با لوانه رگه نبید دابنیش اتر بزن اما علامتی آخر زمان بر زکار پیغمبری خواه افرمه هر کاتیک بینی تان مزگوتکان ترک کران هر کاتیک بینی تان زینا کردن بلاو بویود بو بشته که عادتی هر کاتیک بینی تان نزانی لعلوم شرعیه علوم شرعی خلقی نیزانی جهل بلاو بویو علمی شرع نما بزانن اوا انتظاری غزبی خواه کن با ملت سمزگو تکان ما اصلا حدیثی انتی آنی درسی انتی آنی او سا فقه یکیش لمزگو تا سعیه کر ایست درگا کانی مزگویش دا آخر فوی فقه نیتنا مزگو تا وی خلق توشی خیر نیه دوائی نیوشا کانا بی مزگو تکان دا آخرین اما نشانه بلای بلا بسر امت من نشانه نقبتی امت من حتی اهلی نیوشی شواره و برادر یکم بودم که اکا و بواتوی تسر او مزگوتا و تی والله ما وزاده معاشا کم و برون چی بکم و تم اک خواه معاشا کم و برای انشاءالله یا ربی من الله کامل برزا بمر انشاءالله و خواهی تو رازیقی تو حکمتا یعنی تو دین گیشتا و مزگوت چول که قلیل لدرگای مزگوت بی لبر خاتی و گنج قرآنی تیانه خوینه دک ربی لبرزا بمر انشاءالله برزکم ترک کردنی مزگوت کاری که خطره علامتی که خطره علامت ناونیشانی که خطره برزکم هنده کمان لحان لتمنی منع عمرتان هی زمانی کن ام سلیمانیه الو مزگوتی گوره لو مزگوتی بنطبقه الو مزگوتی خانقه يعني جاري وابوه ما مساي وابوه تا ايواره لو مزقوته بيز درزي وتوتوه
نیوی او تاجرانی شاری سلیمانی اچون گویا نگرد یعنی همو بازرگان اگلم شارا بقدر ملائکی امروی زنی یعنی پیرکان من بازارکان من پر لبرکت بو بو چونکه خوانکان یعنی اهلی قرآن بود الی ونتان بینی و برای رسپیه کن یعنی اکه اچوی بو بازار لو بازارا هزار نفر دبینی کرسی قرآن ایدانا بو قرآن اگل بردم یا بو قرآنی ای ایستا کسی برکت نماو ارو والله اشتی قوما چی قوما والا فلانک صد دفتریان برد والا فلانک دو صد دفتریان برد والا فلانک افلاسی کرد که خیر و برکت لولات مانا نماو هی اوی مزگوتکان من ترک کردو ابي اهلي بازار اهلي علم بن اهلي قلم بن اهلي قران بن قران بخوينن دراسي قران كن بيانيان قران خوينن اگه بيانيان قران نخوينن بركت بچيب كيت عمر مانو بچي بركت كيت تمن مانو ما مسايه گو ناوي امام شوكاني بو امام شوكاني روزانه د درسي فقه لمزگوت او توتو أمد درسي فقه هم بيان أهل بازار كبناتون يان قتوبه ما مصارته إت أو خير وبركة الزورة رجاه بسر الله تعالى أما يمل القرآن ولا مزجوت ولا سنة مزجوت ملا مرحبا مزجوت دور كبينوا بلا ما نبودين براكم بلا اما ایل مزگو نزیک بینه او، لدرس علمی مزگو نزیک بینه او، لمجالس علمی مزگو نزیک بینه او، خواه برکت خات عقل من، برکت خات تمن من، حتی قرآن نامی ناو، خواه گوره لقرآن فرمه لسورة النور دا، الله نور السماوات والأرض، خواه ام ارزو آسمان من بر روش نکاتو، ای خواه نوری تو من لکیو دست کبه؟ خوايانا فرمي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة أفرمي أجر أتاني وتوشي نوري خوابن شن بو مزقوتا كان في بيوت كام مزقوت أذن الله أن ترفع خوايزني داو أو مزقوتانا ناوی خواهی انتیاب ارز بکره تو ذکری خواهی انتیاب بکره قرآن انتیاب بکره بلان خواه پنامان با ایسا دولمنی فقیر اچه به هزار سوینی ناحق پارکو و کاتو مزگو تک کاتو نایلن قرآن انتیاب بخوین ره ام دانا او کبولای زراعات اگه که نایلن انتاجی شیبه وازن انتاجی که تنان یو جگه هر مزگو تک اهل علمی تیانه به حجنی او مزگو تک او وکو خستخانه گوای دقت به بلام دکتری کی تیانه بی جا قیمتی چی کابو یکی لوق سانه من طبعا بر زکان حدیثی که پیامبره یا فرمه اذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان اما فرموده بدم مبارک رسول الله تو افرمه اگر پیامک تان بینی ایت عادتی بس بو با مزگوت او هر وقت یک گم بوایه لمزگوت آدو از رایو افرمه شاهدی بو بنا و اهل ایمان او کسی که دلی بس راو با مزگوت کانو دلی بس راو با مزگوت کانو امیل لمزگوت آدو پیاو من هبو ما مسلم الله حمیمینی رحمتی و حاجی احمی رحمتی جام دوانا بیانیان مسابقه انا کل سر مزگوت مسابقه کامی حزوبه حیکی اکر حاجی احمی با ناو من ناو حاجی احمی اما نا بوبن با کوتنی مزگود اما نا دیسه با رزوری و گران و ولی خوا با خوا او علاقه بس نیان با مزگود و با او با عاقب خیری گران و کوابو برز کنم اگر ایمه و معنی و عاقبت من بخیر بی با آگادار بین علاقه من با مزگود و زور بی نکین وکو کابرا بلین آی تو خواه والله ما یکم جاریتی ایتا مزگوت کاته که جنازه که یهنم یعنی اول جار و آخر جاری او کاته که جنازه که یهنم با مزگوت نیوجی بسر آکن برزکم کاته که هاتی با مزگوت
یکی بگر لپالی خود تا دو کلمه قرآنی پی بلن دو آموشگاری خیلی بکن دو قصه خیلی بکن یا اگر هر نبود تو ایزیفه آلو که ولی تخوا اوام پی بلن تخوا او کارم فیر بکن شتیکی دینی اصلی دین فرعی دین فیر بکن پیاوی که رسوی یاد با مزگوت با مزگوتی پیغمبران هزار صلوات بو یعنی پیغمبران صلی اللہ علیہ وسلم پیاو پیرکا دزمیجه که گرد و دزمیجه که نتواب بو حسن و حسین جیاری آنه کل حوجه که حکا اویان بینی دزمیجه که نتواب سیری کسی که ادبی اسلام فیروی چونه کسی لباوشی پیغمبر آگوره به وزعی چونه حسن و حسین چون بولای کابرا تیان ما پیره تی بلا و تی اما بم برامو علی من دزمیجه کم باشه او بمن علی من دزمیجه کم تو باشه یوه من باوره چاو من لیب که بزانه که من دزویجی باجه گرین تو حکم من با حضرت حسن دستی کرد و دستی کرد با دزویجی که باجی گرد حسینش دزویجی که باجی گرد پیاوکه پیرکه عاقل بو لبر خورتان ریشی سپی نکرد بو لخزمت صحابه پیغمبر را گوره بو و تی والله رولا من نمزانی و دزویجو گرم ایسا وافیر بون با بیو اها بلان با ادب و خلق فیر با با ادب و خلقیت که نه وکو خوانه خواسته قصه بی ادبی بکی برام بدی یا قصه یکی ناشینی بکی او فیر نبی تو ابی وکو دکتر و ابی تا ایسا دکتر رو بینی و بنا خوشه که تیلایی که بیام گشه نبی تیلایی دیو نبی قصه نخوشی وکا یکی لفال تا توشی خیری که او توش ابی با صحابه پیغمبر و ابی با نویندی رسول الله صلی الله علیه و سلم عادتی دو هم بر زکانم رحمت الله بکات که هاتی با مزگود بلا واجبی من چیه برام بر با مزگود آخر تو همون روزه یه از زلامی وای هفته یک جاریه با مزگود کیه وقتی که ما مسای خطیب وقت خود با کی دعو که او کاته یه بس اگر هاتو نیو ساعتی برد خود با کی درجه کجا ها هو ما مسای چی لیه کردین گیان من درشو اما افنی هاتو دوای یا تا حد دوای دوشک من لیکا دوشکی با دام خین حالا سازو نا که کاتی تو هاتی با مزگوت بزانه وظیفت چیه کاتی که هاتی تا مزگوتو با دزمیج آور هاتی راست پیش که دوای رحمی خواب که کاتی که هاتی تا مزگوتو دور که هات سنتی هدیه مزگوت که تحییت المسجد صلاوی مزگوت که امجا روکر قبله و کوچون پیلاو کانه لدر و داکن دو دنیا و دوکان و پاره و معاش و خاو خزانه ده و در تنها خود و خواب میان دو ذکری خواب که یادی خواب که تسبیحات که او کات لذت لمزگو دبی لذت لمزگو دبی کاک یکی از واجباتی تو ویه اگر هاتو پیسایی که لمزگو تابو لای بر پیویز نکای ما هم مشتک سر خایمی مزگو تا پیویز نکه اگر خوش من توانی من خو من مزگوت پاپ کینو شته که نقصان بو گلوپه که نقصان بو بچین بای بینین بای بینین خالی سی هم داوال لیکم مزگوت وکو دایره وای مدیری هی مدیری هی موظفی هی خزمتچی هی لخو تو خو نکه بر رئیسی مزگوت اگر ویسی ایشیب که پرز با مامو ساب که چی بکنم با مزگوته یا مزگوته چی نقصانه بای بینم لخوته و آیت الکرسی که بومینه لخوته و شته که بومینه که مزگوت پیویسی پینی شته که بینه که استیفایی لیب کره خلق استیفایی لیب کره خالی چوارم رحمت لیبه اما یعن لکتیبی احکام المساجیدی امام نووی و بوم در این آون رحمتی خوال لیبه اگر لیم خالانه بی یکم حرام انسان بلش پیسی او افرد اگر حیزی مانگانه هی به سوری مانگانه افرد اگر نخوشی زیستانی هی به حرام بچه تا مزگوتا او دو هم درست انسانی بی دزنویج لمزگوتا بی اگر دزنویجی بچوکن نبو درست بچه تا مزگوتا او بلام درست نیه بلش پیسی او بچه تا مزگوتا او سه هم درست بخوی لمزگوتا بلان بشرت نیکی با اوتل یعنی درست انسان
اگر زوری بو حال لمزگو تا کمی بخوی بلا مالیکی کان فرمی بس بو انسانی غریبه بی کسی کل مالی لدولو برابه مزگو نکا بو اوتی بچه تو لمالو بخوی بس اگر هاتو غریب بو مالی لیوی نبو مالیکی کان فرمی تنا بو اوانه بی بس اگر هاتو خوتیشی با ادبانه بخوا چوارم خواردن لمزگو تا دروسته بلا بو مرجی مزگو تا پیز نکری اگر پاق لاوایه کلخواد، اگر شتیه کلخواد، اگر آهنگی گیر را لمزگو تا، نا به مزگو تفیز بکره. پینجم، اگر انسان سیری خواردو یا پیازی خواردو یا جگره تازه جگره خواردو، بونیه نچه تا مزگو تاو، کراحتیه بچی تا مزگو تاو. دمپشوره، کاته که روشتی دمپشوره، و بونه نیه، جلو برگی کی پیس لبرایه بونی لی دروس سنت وای بو جلو برگو نه چی تمزگو چون کی ابی رحمت تو شی خلق کی کوی نه زحمت ششم کراهتی هه انسان دنگ برس کا تو گال گال لگا خلق یاب کا گال گال کردن لسر خلق کی دروز نی برابر با مسلمان گالب کی دنگ برس کی تو و حوتم دنگ برس کردن ول مزگو تا کراهت یعنی پیغمبر لمزگو تا ابو بکر و عمر و جماعت نوی بون پیاوی که هات باش ابو بکری دا شوری با جوین جوینی با ابو بکر دا پیغمبر لوی بو ابو بکری هیچ جوابی نه ادایا جاری دوم دستی پی کردو صلین یکی تری پیوانا جاری سی هم حضرت ابو بکر جوابی دایا جوابی دایا جوابی دایا پیغمبر لمزگو که حلصا چوی بو مالا ابو بکر رای کرد بشوی نزانی پیغمبر تو ربو تی پیغمبری خواه دو جار جوانی دامه تو قصر نکر بلان بوها نکی من تو ربوی و تی یا ابا بکر هر کسی گل امتی من خلقی عزیتی با قصی پیوله جوابی نداتو ملائکه لباتی او جوابی داد کاته که تو جواب دایا و شیطان هات من اجل مجلسی که دانانیشم که شیطانی دیابه یا سبحان الله یعنی اما بکن با عادتی خومن اگر زلامه دستی کر با گال گال بسرمانه جوابی ندینو جواب ندانوی ابیت مایی خیلی منو تو روژه کن حضرت عمر تاریک بو بیانی بو پیاوی رکشا بو تقاچی نبس کیا پیاوی که حضرت عمر پیاوی که گوره و لاشه که گوره و تی او کری تو آواب قاچم پیانی و تی نوالا کرنی خلقی نکیل گلا بو جماعتی که و تی آباد لیوی نما و تی کاک او پرسیاری کی که و تی تو کری و تم نخیر کرنی جوابم دایو ادیت گالی گالی بوچی سیری ام تحمل بکه سیری ام پرورده بکه لخصمتی پیغمبر چون خلقی پرورده بو اگر بمنی بو تایه روش دمه آوا بصبر بی نویش آوا تأثیر اللی اکا آوا بصبر بی قاچه که پیابنین گورترین جوینی شلبنه جوابی ندیتو اما گوریه ام جاره تو پیالین گوره ام جا پیدال پیغمبر و نزیکی صلی الله علیه و سلم چون که پیغمبر کمن کبرای کی جولکا هات بوئی که هر پیغمبر بشکنه لمزگوتا کراسکی ملی پیغمبری با لا همو جکی سور بویا ملی پیغمبر و تی ایوا هر قرض قرض کیرن ایوا نا قرض ندنو سی روزی شیما و بو موعدک تی کا سی روز ما و پلام و عمر هل سایو وتي جاء طبعا حزتي عمل دومة روشتي قبو دومة رو بسيبين سنتي بو لا شيء كي جوري في أبو هك هالصاع أبو يكابرا أبو بزير ربك في عمر فرمي يا عمر وازي لي بين أو دواي حقي خويك أبوي بمن البوتا يا حق كي برو بويش البوتا يا مردانة دواي قرزك أما كي ما يشايبي بوسور كيتو وتي عمر بروهيني بره 20 دینارم هنا ولای چلی بره 20 که حقی خویتو 20 که تر شی لباتی او چاو سور کنه وای که تو چاو لیزم گله تو ایسل غرب عادت هر کس بدل سجن پولیس آسایش گرتی دوای بهاله درچو پاره همی بو سر وکن اگر لای خو مال واوی اگر لای خو مال واوی والله چهار سال گیره و ایسا بردره و الله عفو من که بغلط تو من گرده چهار سال سیانزه سال سیانزه سال آه والله عفو من که و بغلط تو من
Ama ne yapayım, ahlaki peygamber niye, ahlaki İslam niye, ahlaki din niye, ahlaki idare-i millet niye ama? Hala gitti bir rızıkan, baş niye insan zikir bedengi birska? Ha ise kayma kayıyor sünnet enzalı mevla Allahumma salli ala seyyidina ha kayıp o halkın müyecaka Allahumma salli çiye kaydua yani ile nüyeci aslu nüyeci beyaniye çünkü sünnet beduaya niye insan denk berskatu qinaka bilam ile nüyecaka nitra druz niye amel hamu kitabı ki fiqiya yema ne bi bedengi bers salatı bile serpi amr bey la ilahe illallah vahdehu la bedengi berska azeti qalki ba کابرای خلیکی نیوژه، آدم رو بدنجی برس قرآن خوانی، حرام قرآن خوان نکل کاکر. خاله کیتر قصی حلال لمزگو تا دروسه، لمزگو تا قصی حلال کی، مادام غیبتی دیت یعنی قی نیا که، لمزگو تا اگر شعر بخوان ریتو، متحی حضرت رسول الله که، متحی کارکانی پیغمبر که، متحی قرآن که، متحی اسلام که دروس دام. سنت انسان گتوانای هبی مزگود کسیگوا نقطه کیتر کراهتی هه بسر قبر و مزگود دروس گئی بس قبر و مزگود دروس گئی یعنی اگر هاتو کرا حرام نی کراهتی هه نقطه کیتر کاته ک بانگیاندا حرام انسان چیت درو هتا نیوژ نکین چیت درو اها بعضا کسگی بنویژ مناسبة أكا جالي واي كبار لتعزيائي وهي تعزيك وتعزي نيوجك وبكول يوويكا بس بعض كسي قي حتى أو النبي حيايا لو كاتشا شيء تدر وخوا فناما بل لكاتي مردني جا نقطة أخير من برزكم دروزنية هيش تقل مزقود بدي بردي مزقود قتشي مزقود أسبابي مزقود قرآني مزقود كتابي مزقود دروزنية بيبيت مالي خوتانو ولا والله ام القران يا قبل لما لوت يا قراني تي اخوينم الا مقرب سدي ونسرابي ام قرانه وقف بيبو مصلحتي مسلمانه او كانت دروسه والله من نسرابي بو وقف في مزغوت دروزني بي بيت مال ولا مال قراني تي اخوين مالي مزغوت حتى اوانك اچن بو حج هان على كان ما نقومو دروزنا من عليك تلبين بيجي نقاش معنا هذا بيبي خاصي الرشد يعني دي كوابو لمزقوتا كان يا مشا هر عينيشتا خوال برنا وجوانا كان يفضل الرحمن في بكار مزقوتا كان من شفاعت من بكن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا
يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خوائل برخاتي من ودنا يخوت الرحمن فيك عاقبة من خيرك إيمان من سلامتك قلم يعفو وسل قناه معنا بينا خوائل برخاتي من ودنا يخوت لقناه باوك دائك من خوش با لقناه ما وساكا من خوش با لقناه دوساكا من خوش با لأهل أم مجيسة من خوش با لبرنا وجوانكاني خود خوائل دفارمو شفاين خوشكان من بنيني لبرنا وجوانكاني خود دفارمو ولات من لفيتنا ببارزي خواهی ام فیتنه کوتوت ناولاتی مسلمانان او، لبر خواهیتی خالد پارم و آبی بر رحمتی پیاوکا، لبر خواهیتی خالد پارم و دوال لیکم یا اله العالمین، بلطف و بکلمی خود دینداری من للا شیرین کی، گناه من للا قیزون کی، مثل اسلامتی من جینی، مثل اسلامتی من برینی، مثل اسلامتی زینو من کی تو، نجر بیاخی پیغمبر حشر من کی، صلی الله علی سیدنا محمد و علی و صحبی اجمعین.

امرو زور کسمان هه براستی وابیر اکاتوا جاری وای لسر اساسی تاشکا تاشک وابیر اکاتوا جاری وای لسر اساسی بنمالیکا جاری وای لسر اساسی عشیرتیکا جاری وای لسر اساسی گروپی کی آینیا جاری وای لسر اساسی حزبی کی د صلات داره بنمالیکی د صلات داره هر همان قصه کی فرعون کاتوا ما اوریکم الا ما را وما اهديكم الا سبيل الرشاد كبراسي مش صفتك قواي جورا كردوتي بناس نامي فرعون وفرعون بهو يتوشي فساد وتوشي مفسدي بوا خالشي تلا فساد كان فرعون كخواي جورا لنازعات بسشوار باسيكا فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى لم اتا سبحان الله خواي جورا باسي فسادي تري عقيدي فرعون من بوكا كاون دفوي كردبو خوي اون دا خوي بجورا ازاني خوي كردبو بالرب يعني داوي الربوبيتي اكد كجنابتان هموتان ازانن عقيدة ايما سي بنماي هيا بنمايك درباري خواي قوري كا بي اوتري الربوبيت چون تو خوا اناسي وكو ربي بنمايشي تنمان هيا بي اوتري الوهيت چون خوا اناسي وكو الهيك بنمايشي تريش من هيا كا بي اوتري اسماء وصفات چون للروانجي اسماء وصفات وخواي قوري اناسي كاما بنمايشي عقيدة و اوي الفبالة عقيدة بزاني ازاني امسي بنمايك كامي فرعون صفتي شتري كصفتي مفسدة كان همو كاتل سر زبيا باسي الربوبيت يكرت أي من ربي إيوام من بري وبري إيوام جاني إيوا مردني إيوا باشي إيوا خرابي وهمي بدا سيمنا خلقا كيكو أكردو يعني بصراحة يعني تو تصور كهلا سورة بقرة أخواي قور باسي نمرودك نمرود حر أو نوتي أنا أحي وأميد يعني نيو من خوام با إبراهيم السلام إخواي لبف وتي خواي توشي وتي خواي من أو ذاتيك أمرين الزينوكاتو جي جاوت شيب منش امرين مزينوكم بلام نيو من خوام نيو من خوام بلام فرعون اخر قوناغي بتكاري وفساد خوي ابري خلقك كو اكاتو يعني اما بابيشن خيالي اللي كرد بيتوا شن بروجي بو دانا بيشن كاتي بو ترخان كرد بيت شن قشت بيت ام قناعته كخلقك كوب كاتو بو ايشي زور جرنج فحشر فنادى خلقك كو كردو باني لخلقك كرد وتي انا ربكم الاعلى من پروردگاري هربرزي ايوام يعني پروردگارك خواهي كي بشكولنيم بلكو خواهي هر قورتان منم هرچي خواه كان لخوار منه ومن لسرو همو خواه كانوهم ومن خواهي موسى وخواهي خواهي موساشم نعوذ بالله بوية لم آتا خواهي قورا أفرمي بوية مفسدة لبروي صفتي شتري داواي ربوبيتي أكر داواي من ربم أبي وكو ربك وكو پروردگاري ايو من بناسن لقصصي وهشتا باسي الوهيتي جكا بالربوبيتكو ناوستيا يعني هربو اكتفا ناكا قبل خلقنا من بتنها ربي ايوم بلكو علي الهي ايوم كهموما ازانين اله ابي ببرسري اله ابي ببرسري بويا وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري ايوتي خلقك لغيري من لغيري من هيج اله كيترتانيا اما اللي راك شو بانكا ملأ بانكا واتا او تشلكا وخورو ماستاو تشيو كويلانيك لهمو سردميكا وكو حاشيك وكو ميشو مغز بدوري دا صلاة داركانا وان ام كاتا وقال فرعون يا ايها الملأ انجا اولا خلقكا قرابا خلقكا يود من ربي ايوان انجا بملأي ود بحاشيو كويلو تشلكا وخورو ماستاو تشيو بنديواركاني لاي خوي ود وتي ما علمتم لكم من اله غيري وتي غيري من حج اله كترتانية وبرون امش بناو خلقا بلاو كنوا اگر قرار بو سجده برن ابي بو مني برن اگر قرار بو ركوع برن ابي بو مني برن اگر قرار بو سيون بخون ابي با سري من سيون بخون اگر قرار بو عبادت كن ابي بو مني بكن اگر قرار بو يكي با اله و بخواوندي خوتان بزانن ابي من بخواوندي خوتان بزانن كبراسي امروش بداخو ايلم ام صفتا لناو زورق لدى صلاة دار الظالمكان هيا و کویل کانیان کردویانن بخوان عزو بالله کویل علی که من بفخر و کویلم من بفخر و دریوشم من بفخر و امام حتی و روجیم رم من هر امام ای امام بر راسی الوهیت عزیز کم نزان او کسی که ام عقیدتا سرکرده کد با الهی خود ازانی سرکرده کد با خوای خود ازانی اما رگ صفتی فرعون تو ابیت قوما فاسقین ایش ابیت مفسدین چون که ام صفتا لهر کسی که هبه او براستي ام كسا كسي شي بدا وكسي شي بدكارا وكسي كبراستي توشي او فساد او طغيان بوا خالي شي تريان عزيزة كان كخواي قورا لنمل شواردا باسيكا كصفتي فساد فرعون خواي قورا فرمي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين سبحان الله ما اتانت شن تبان لنا بيكا
چند بجوانی باسی مفسیدکان من بوکا افرمی اخلاقی چی تری بدی فرعون او بوکا یقینی هبو یقین یقینی هبو بوی که موسا راستکا یقینی هبو یقینی هبو که ام گوچانی موسا فری ایا راستا و او حبلو دارو برده که سحیرکان هلی این چواشه و سحر و اعین الناسا یقینی هبو که موسا پیغمبری خوایا چون که درویه چی لموسا نبینی بو چون که لکشککی خوایا پرورده کرابو ای زانی موسا راستا ای زانی دینی خوا حقا ای زانی خوی اله نیا ای زانی خوی رب نیا ای زانی حموشته که یعنی خوای موساشی بباشی اناسی خوا فرمه وجحدو بها واستيقنتها انفسهم بلام دو سبب بوهو كاري اوي كأم فرعونا ببب فرعون كلا انجاما كردي بمفسد شكلا كوتايا تكا فرمي فانظر كيف كان عاقبة المفسدين يا كم يان اوي اخواي قرا فرمي ظلما ودهمي شان فرمي وعلوا ظلمكي استمكي منالكشتنكي جنج سربرينكي اما وايليا كردبو كبراسي نتواني شون مساب كيو براسي بزاني وعلوا وأو علوشك لدرسي بيشوا باسمان كرت إن فرعون على في الأرض بوي أزيزكم قرآن بمعنى فرمي هركسيك هركسيك ظلمي هبه وعلوي هبه هداية دور ناقره سبحان الله هركسيك خواشا هدا ظالم به وتوبنك على سر ظلمكي وكو فرعون بكافري أمره ورا هزار ظالم بو بينام لكونو لي لكردو لعرب لإنجليزو لفارسو لهتا دوائي لسر ظلمكيان بردوان بون يكم إيشان أو بوكا هر کس یک دژان به پاکتاوی کن لناوی برن مسحی کن نسخی کن لناوی برن بیکوجن و دوهمی شان علو ام علو رگ ابیت مای اویکه ابیت بربست یک لبینی ایمانی ام کسیا و هتا روجی که امر ایمان نه نه بو ی ظالم کان به ظالمتی امرن و به رسوایی امرن و به خرابکاری امرن و لود بر زکانش به همان شیوا بو ی ل انجام خوای گورا فرمی فنظر دهموتان سیر کن سرنجبن بفكرن بخوين نوا بزانن عاقبتي مفسدة كان چيبو بوي قرآني بيروس لقل أوبين صفتي تري فرعونا كبهوي وكسي كي فاسد بو انجا باسي أم صفتاني تري شان من بو أكا ككسي كي تاق روبو بس خوي براس زاني وداوي ربوبيتي أكر وداوي إلوهيتي أكر ويقيني هبو كموسى راسكا بلام ظلم وعلوني أهشت كباور بموسى بيني وشون موسى بكبه بوي فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وچانی شکر دیمو گمو خزمتان بو پیشش کردنی خال و سرنجکانی تر.

Azizanım cari şitir slavi xoay yuretan lebet. Sifati deyimi zalmakan aman başeweşi güçti la Kur'an-ı Piroza awanike ba fasid ba mufsid tafsir kraunu penasa kraunu. Aw mor karashan rao ba nawchawan yanawa britin لو کسانی که خن رجن با کردی و با کرتی هر کسی ل دنیای خن رج به سفاق به حزیل خن رشتن به حزیل خلق کشتن به حزیل منال هتی و خستن به حزیل جن به و جن خستن به حزیل جرک سوتان دنی دای کو باو ککان به حزیل لم فساد به کپی او تری قتل او خوای گورب با مفسد با فاسد نای بردوا امج ل چوب من درکوی ل سوره البقره آیه 3 ایوش که همو من ازانین و همو لبرمانه که قرآن پیروز باسی او لحظه اکا که خواهی گوره لگل فریشتکانه باسی او اکا که خلیفه یک دروز اکا لسر زویه و ام جهنشینه لسر زویه که پی اوتره انسان و پی اوتره آدم بوی ملائکتکان بخواهی گوره ان فرمو قالو اتجعلو فیها می یفسدو و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون احتك زور واضحة كات اخواي قولة ام هوالية بفريشتكان او اني جوتيان قالوا اتجعلوا فيها ما يفسد انجا ويسفك الدماء كوات انساني فاسد او ايكا يسفك الدماء انساني فاسد او كسيك اخوين الرجع او كسيك خلق كجي او كسيك بهزاران اكجي واحستكا هيتشي نكشتوا كامجد لنمونيز ظالمكان زور من هيا هر لكونا كان لفرعون لهامان لقارون لنمرود لمانو بيقرب هتاتا سر ام ظالمانا هتاتا سر حرب عالمية كمدوهم كصد مليون انسان لم بيناك وجرا امانا همو يفاسد بون وربو شرنا وخوكاني خومان وربو شر ولاتان وربو جنج ايران وعراق وربو شر داعش وربو ام همو فسادك جولك برامر بخلق غزة وفلسطينيكا وربو ام همو فسادك امريكا ايكا وربو ام همو فسادك بشار كردي كصدام كردي كقذافي كردي كعبد الناصر كردي كبن علي كردي كأم كشاي إيران كردي كلا زال يستشهر أكريب كترك أيكا كفارس أيكا كعرب أيكا كهمو كسيك أيكا براستي هر كسيك للدنيايا بيشي بو بخلق كشتن بيشي بو بخين رجي خواردنوي قومي آو كشتني كسيكي وقو يقلابو أو براستي أم إنسان فاسدة بنصي قرآن چون كقالوا أتجعلوا فيها ما يفسدو يكسر ويسفك الدماء بدو آهاتوا بوي لقرآن بيروزا لسورة المائدة قوي قورا زور بصراحة كا بيموات شل ألقم لسر أمبابة باسكر أفرمي من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا براسي نسرا لا إخواب الرايوة قانون درچو هر کسی کسی بنا حق بکوشه فکأنما قتل الناس جميعا لميزاني خواهی گوره وایا که ام کس همو کس همو مروفاتی کشته بی و ببیشوانشو هر کسی رزگار که لمردن ببیتا السببی اوی که نکوشره فکأنما احیا الناس جميعا کأنما همو مروفاتی لمردن رزگار کردوا بوی براسی عزیزه کن ایمنابه تا ایدی پیاو کشکین ایمنابه پی من خوش به هیچ کسی بکوشره و چون که کشتن فسادی لدوایا خوين رشن فسادي لدوايا فسادي اخلاقي لدوايا فسادي سياسي لدوايا فسادي اداري لدوايا فسادي كوملاياتي لدوايا همو فساد كان فسادي دروني لدوايا برو شنانيك كشتني زورتيايا يعني نااميينيك شي زورا خرابكاريك شي زورا فساد وقتل عامك شي زورا همو شي لا برنجامي او كشتنيا كقراني بيروس حرامي كردوا خالي انزا لخالكاني اويك تشي لقرانا بفاسد يان بمفسد ناوي در كردوا او کسی که دزی اکا جا دزی اکا اگر دزی اکی کم بید یان دزی اکی زور بید و خرابترین جوری دزی عزیز اکن او دزی نیه که دزی اک اچه تا سر مالک یان اچه تا سر دکانک دکان تالان اکا باورتان بی اما دزی اکی پچکولی لچاو دزی نی ملچی گشتی ها دزی گوره اوی ملچی گشتی بدزی دزی گوره اوی مال ملتی بخوی دزی گوره اوی سر و تو سامانی ملتی بخوی دزی اوی شار و ولاد بکرینی تو هموی بکی با شقا همو سروتی سرزیو جرزیو عاسمانی هموی قورخ کی بو خوت و حزبکت و بنمالکت و حتا دوائی بو او کویلانی که لدورتن اما دزی گوریه اما براسی لقرآن دزی گوریه و لقیامتا باجی زور قرسا کابرای چی دز زور جار اگونجه اما شرعیت دانیه با دزی زور جار اگونجه لمحتاجیه دزی اکا پناه بابو امرگ خراپ بدا که به همو قانونی ایشی که خراپ بلام دزی گوره اوه که توب چی سروتی ملتی بدزی لکاته که تو محتاج نید
لکاته که تو پیوستی بم دزینیه لکاته که اگر فقیری چی هجاری ندار عذری چی بود زی کرد نکیه به بلام توی ده صلات دار عذر دنیا بود زی عذر دنیا بود زی بود زینی سامانی گشتی یک شکل لو صفتانی که صفتی فاسده کانه امش لچواب من در اکوی قرآن لچواب آسیه که لقصه یوسف سلامی خوایلی به که لقصه یوسف هموتان ازانن که یعقوب سلامی خوایلی به بكركاني فرمو برون يا بنيه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه هم من لا يزارسي فلفليم هتا دويا بيني مانو لقران بيلوز شخندو مانتو يوسف سلامي خويلي به مرجي جاري كيتر كغنم باب براكاني لكاتك اوان نان ازانيك اما يوسف وتي ابي براكشتان بينن او براتان ك لباوكتانو لدايكتانيه بنيامين يعني هنا بكردي وبكرتي بو يزور كاتك نغرين هنايان فيلك لم بينا كرا تشاو بس يا كرا كبنيامين قلب نوا قلب بنيامين لمصر قلب نوا هستان شيان كر هستان او صواع او دفرا او جاما او جامولكي كجن مكان يان بي مزنا اكر لجاتي كيلو او سردما كرد يان باركي بنيامين نوا بو عالم كاتيا خوي غورا افرمي او جاميان لا جن مكي بنيامينا براكي يوسفا دوزيوا كقصة كأبم جوري فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون بعد آد بروين كاتك باركان ينبو تجهيز كراو بوركو بيك كراو خريبو بكون الرئي آلم كاتيا بانج بيجي كلا سربازكان يوسف وسلامي خويلي بي كبيشتر أم تختي تدان رابو وتيان أيتها العير إنكم لسارقون وتيان براستي إيو شتك تان دزيوا قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون وتيان باشا تشي دزراوا يعني تشي ديار نماوا قالوا نفقد صواع الملك وتيان جامل كي ملك كعمش جامي كي تايبتي وملكي قشتيا أما دزراوا دواتر خواهي قراء فرمي ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسده ها يكسروا شيء فسادات ولا قلد زيا في الأرض وما كنا سارقين يعني والله كاكا إما فاسدنين إما خرابكارنين إما قندلنين وإما دزنين كواتو شيء فساد لقلد زيا كهاتوا أما بوخوي بلغي لسر أوي هر كسيك دزي بكا أو بيقومان أم كسا كسيكي فاسد ومفسده وبتعبتي دزكاني أمره كدزي جاران لتاريكيا دزيا كرت بلام دزكاني أمره لرناجايكا دزی جاران با قناعت بو بلان دزی اصاب قناعتا دزی جاران اگر بیان زانیای اما دزا سری لوتی خوی رش اکر شارو مملکتی بجهشت بلان دزکانی استا ینا ناو خلق و خلق رسمیان لگلا اگره فخر با دزی اکی و اکا دزی جاران هر اونی کو کرده و که بشی بکا و جیانی خوی برکا بلان دزکانی استا بشی حفتا پشتی تریان هر دزی اکن بلان هر تیر نخون دزکانی جاران زور جار اگر نمکی مالی کن بکردایا دزیان لو مالا نکره و نمکی و مالا من کردوا بلام دزکانی استا نمکی همو ام خلکان کردوا و ام خلکش لهمو کسی زیادر اچو سنو بداخوا صفتی دوانزی فاسدکان یعن مفسدکان لقرآن بریتین لوانی کدان نانین به هلکان یعنا و بجوریگ لجورکان دفاع لهلکانی خوانکن عزیزکان شتیک هی پی او تری هلا شتكه بيو تري غلط شتكه بيو تري غلطي من وغلطي جنابد وهتا دواي هركاته انسان هلي كرد عزيزه كان هركاته انسان خرابي شي كرد پيويستا دان به هلكي خو ابني پيويز نكه تو دانش شير و ريبو هلكي خو بيني تو پيويز نكه چونكه هلا هلايا هلا هلايا هلا بعذره هنا نو بملولات شاق نابتو قرآن پيروز فرمي بشك لو كساني لروج قيامتا اچنا اگري دوزخوا بريتين لكي بريتين لو كسي كهلا اكا تاوان اكا فساد اكا غندلي اكا كاتي توبي علي كاك جان لبر خاطري خوا بيت اليم اما هليا بود ابن باوينا ام هليا مكا ام خرابي مكا خواي غورا افرمي خوي وبسرا فش اكا توا خوي وبسرا شومبلي سندر ابريني بو تاواني ككردويتي اخذته العزه بالاثم خواي غورا افرمي واذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد بيشتر خواهي قورا كاتباسي أم صفتا بدمان بوأكا كبداخوا بخوا من لزورك لخلشي أمروا أي بينم خوزغنم بينيايا كابرا غلط أكا خرابة أكا قندلي أكا فساد أكا بلام سبحان الله لجياتي عبلي كاكي جان داوي لي بردنكم غلطم كرت
تاوانم برامبر کردی جاری چی تر دوباره ناکموا کشتک لیرا کوتایی پیا بلام ام کسا سبحان الله اخذت العزة بالإثم بزان قرآن فرمیشی قرآن أفرمي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام خواهي قرآن أفرمي كومال خلقا لسر زوية براسيك قصو بو وكان سرساما كان بقصة كان يانا أو اندزمان باراو لبلبانا لقصة كردنا بلام خواهي قرآن أفرمي خوم أزانم چي لدل يانايا أو أنا براسي ألد الخصام كسي كان زور بيدين وزور خرابكار وزور شواشكار وإذا تولى کاتی اما پشت هل اکا مساحی چی بو درست بی کدسی بر لا عبید حتا فساد کا تولا سعا فی الارض یکسر لیفسد فیها و یهلک الحرث والنسل والله لا يحب الفساد دو جار فساد لم آیتا هاتوا خواهی گرا فرمی هر او نمجا لی بو درست بو چی اکا هر چی پی علی سوزای و شینای هر چی پی علی نو و چب هر چی پی علی آودانی همی خرابکا فساد لهر همی ابلاو کاتوا وکو دا صلات دار گندلکانی امرو انجا خوا افرمه والله لا يحب الفساد براسي خواي گور فسادي خوش ناوي صفتي امانه چيا واذا قيل له كاتب بمك ساليك اما اخلاقك ايتي واذا قيل له اتق الله لخوا بترسا يكسر اخذته العزه بالاثم بو اثميك ردويتي بو تاوانيك ردويتي بو جريميك ردويتي خوي بسراف شكاتو دبزان خواي گور افرمه چي فحسبه جهنم او براسي بس جهنم قابلي امك سانه ولا بئس المهاد براسي ام كسانا اشنا خرابترين شويني كوا كا تيايا امين نوا صفتي كتري خرابكاران لقرآن بيروزا فاسدان لقرآن بيروزا عزيزكان بريتيا لدروس كردني جنك بريتيا لدروس كردني شر خواهي قراء فرمي كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين لما ايدي شاستو شار كباسي جولك اكا كجولك ببردوامي بإستاشوا ام شرعي لم شرقي اوسطاها او شرعي لسردمي بيغمبران ابو او شرعي لسردمي بيغمبر ابو او شرعي لسردمي خلفاء ابو سوين بخوا همي دسي جولك ابو هر همي هر همي دسي جولك ابو خواي گورا فرمي هر كاتي خواي گورا اگري كي كوجاند بيتوا يكسر اوان دان گيرسان دوتوا اوان بخراپكاري وفساد برلاي خوين دروسيان كردوتوا ويسعون في الارض فسادا بردوام هول اين كفساد لسر زويا بني نوا والله لا يحب الفساد بوي هر كسي لهر جيگيكا لهر شوينكا فسادي درست كرت خراپكاري درست كرت اجاوي درست كرت لبيني بن مالكانا لبيني براكانا لبيني خوشككانا لبيني دراوسي و دراوسي دوكانكانا او براسي ام كسب نص قران فاسده وهلقري اخلاقي جولكيا بو اميد ان شاء الله هيش من فاسد نبين و هيش من مفسد نبين خوي گور لما خوش به هدايت ما باور رحمان پيپكا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.